يا من عند قلوب المنكسرين. يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة.

علي قل لك عندها شكري، وكم من بنية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض معكم أحكام قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.

إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. أما المسألة 25 في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمعنى: أكملوا ما بدأتم به من عبادة من حج أو عمرة إلا أن يمنعكم مانع، فإن كان مانع حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه، ويجزئكم ما استيسر من الهدي بعد حلق رؤوسكم. فإذا أمنتم بأنزال المانع وقد كنتم حللتم من عمرة فحججتم فعليكم ما استيسر من الهدي. والتمتع في الحج يكون أيها المستمعون الكرام بشروط ثمانية، فأما أولها فهو أن يجمع بين العمرة والحج، وأما الثاني فهو أن يكون في سفر واحد، وبالنسبة للثالث فهو أن يكون في عام واحد، والرابع أن يكون في أشهر الحج، أما الخامس فهو أن يكون بتقديم العمرة، وفي السادس فهو ألا يجمعهما بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة، وبالنسبة للشرط السابع للتمتع فهو أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، أما الشرط الأخير فهو أن يكون المتمتع ليس من أهل مكة. ومن هذه الشروط ما هو ظاهر في نص القرآن الكريم، ومنها ما هو مستنبط، ذلك أن قول الله تعالى: فمن تمتع، يعني من انتفع بضم العمرة إلى الحج، وذلك أن عليه أن يأتي مكة للحج والعمرة مرتين بقصدين متغيرين، فإذا انتفع باتحادهما وذلك في سفر واحد، وهذه الشروط كلها انتفاع إلا قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإنه نص. وبالنسبة للمسألة 26 في هذه الآية فإن مضمونها اختلاف العلماء فيما استيسر من الهدي، حيث قال قوم منهم هو بدنه، ومنهم عائشة وابن عمر ومجاهد وعروة، ومنهم من قال هو شاه، وهو قول أكثر الفقهاء وهو مالك والشافعي، ومنهم من قال هو شاة أو بدنة أو شرك في دم، وبه قال ابن عباس والشافعي في قول آخر. فأما من قال بأنه بدنة فقد احتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل، فيقال له بأنك إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنة وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير أحد فيلزمك ألا يجوز هدي بشاه. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى أصحابه رضوان الله عليهم، ولو كان أيسره بدنة ما جازت شاه، وما ذكروه عند العرب فإنما سمت الإبل هديا لأن الهدي يكون منها في الأغلب الأعم أو لأنها أعلاه. أما من قال إن أيسر الهدي شرك في الدم فقد احتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وروى مسلم عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة، كل 7 منا في بدنة، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه. أما المسألة 27 في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة، وتعني انتفع، وقد رويت متعتان، فأما أحدهما فهو ما كان من فسح الحج في العمرة، أما الثانية فهو ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد أو في سفر واحد. فأما فسخ الحج إلى العمرة فقد روى فيه الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برؤ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما

قدم النبي عليه الصلاة والسلام رابعة مهللين بالحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم وقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. هذه المتعة قد انعقد الإجماع على تركها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال. أما متعة القرآن فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليها في حجته وكثير من أصحابه رضوان الله عليهم، وقد قال أبو حنيفة: هي السنة. وقال مالك والشافعي: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مفردا في الحج وهو الأفضل، وذلك لأنه لا دم فيه ولا انتفاع بإسقاط عمل ولا سفر. وتعلق أصحاب أبي حنيفة بأدلة منها أن عليا شاهد عثمان رضي الله عنهما ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما وقال: ما كنت أدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. وقال له علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو قول رواه الأئمة كلهم. وتعلق مالك وجابر بحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، ومعنى ما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمعنى أمر بفعله. وبالنسبة للأمر الثالث الذي يتصل بالجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فقد قال أحمد: إنها الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد قرر علماء المالكية في ذلك بأنه إنما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يجعلوها عمرة شق عليهم خلافهم له في الفعل، فقال: إني لبدت رأسي وخلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، معتذرا في ذلك إليهم ومبينا حاله عندهم، وقال: لما رأى شفقتهم ولما رجاه من امتثالهم واقتدائهم وسل سحيمة أهل الجاهلية عن أهوائهم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة كما أمرتكم به. والذي يقتضيه لفظ الآية من هذه الأقسام إضافة العمرة إلى الحج بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولا يصلح هذا اللفظ لفسخ العمرة إلى الحج، وإذا امتنع هذا في الآية لم يبق إلا الجمع بين الحج والعمرة، فالآية بعد محتملة للقرآن والجمع بينهما إما في لفظ واحد أو في سفر واحد، وذلك لأنهم كانوا معتمرين فصدهم العدو فحلوا، وذلك في أشهر الحج التي من اعتمر فيها ثم حج من عامه في سفره فيكون متمتعا، فبين الله تعالى له ذلك، وكأن المعنى أنتم قد اعتمرتم في أشهر الحج، فلو حججتم في هذا العام كنتم متمتعين، وإن كنتم قد صددتم لأن عمرتكم في حلكم قبل البلوغ إلى البيت عمرة صحيحة كاملة تكون إضافة الحج إليها متعة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي ربي ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. يا رب يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا الحديث فيما مضى ونحن نتحدث عن غزوة تبوك والقصص التي حصلت فيها، ثم تناولنا الحديث عن أصناف الناس في هذه الغزوة، ولا سيما أولئك الذين تخلفوا عن القتال، وبينا أن منهم أصحاب الأعذار، المرضى والشيوخ الكبار والأطفال، ومن هؤلاء الذين تخلفوا كانوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي للعمل داخل المدينة، ومنهم ممن تخلف لعذر كما ذكرنا، ومنهم من تخلف لغير عذر واعترف بذنبه فتاب الله عنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ومنهم من لم يحضر هذه الغزوة، فقص القرآن الكريم قصتهم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، وبين أن ما صدر منهم إنما هو بيان لبعض أخلاقهم وأوصافهم

النفاق، فكانت هذه الآيات فاضحة لهم وهاتك لأسرارهم. هذه الآيات في القرآن الكريم من خلال بيان سبب نزولها وأحداثها في هذه القصة يتبين حال أهل النفاق وماذا فعلوا وما هو جزاؤهم من خلال الآيات التي سنذكرها الواحدة تلو الأخرى. أولا، قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين وهم يحلفون كذبا، قال الله عنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فضحت أهل النفاق: لو كان عرضا ومنفعا من منافع الدنيا قريبا سهل المأخذ والتناول، لو كان ما تدعوهم إليه غنيمة سهلة قريبة التناول غير بعيد، وسفرا متوسطا بين القرب والبعد لا مشقة فيه، ولهذا يقال في كل شيء متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد، سفرا قاصدا أي متوسطا لا بعيد ولا قريب، لاتبعوك أي لوافقوك في الخروج، ولخرجوا معك لكن خروجهم طمعا في تلك المنافع ليس لله ولا للدفاع عن دين الله، إلا أنهم يريدون المنافع التي يرجون الحصول عليها. ولكن بعدت عليهم الشقة، السفر إلى أرض بعيدة وهي أرض تبوك، وسيحلفون هؤلاء المنافقون المتخلفون عن غزوة تبوك، سيحلفون وهو من إخبار الغيب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت الآية قبل أن يحلفون، حتى قال الله له وسيحلفون أي قبيل أن يحلفوا، لأن الله تعالى أنزل هذه الآية قبل رجوعه من غزوة تبوك، أي سيحلفون بالله بعد رجوعكم إلى المدينة قائلين في حلفهم: لو استطعنا، لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد له من العدة والصحة في أجسامنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، يهلكون بحلفهم الكاذب وادعائهم العجز عن الخروج، والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لك، لأنهم كانوا يستطيعون الخروج وما خرجوا. هذه آية نزلت تبين أهل النفاق وما أرادوا من عدم خروجهم. الآية الأخرى قال الله فيها: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهؤلاء استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج إلى غزوة تبوك دون اعتذار، فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني، وقال بعضهم: ائذن لي في الإقامة، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم في البقاء متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وهنا يأتي بعد ذلك: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك، يتبين عند ذلك من يخرج ومن لا يخرج، وعندها تعلم من هو الكاذب، في أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عندما يصدر منك من إذن وعدم الإذن، وهم كذبة قد عزموا على العصيان أي على عدم الخروج، أذنت لهم أو لم تأذن لهم، ولو كانوا من المؤمنين لما استأذنوك، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك مباشرة في الآية الكريمة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر ولا من عادتهم أن يستأذنوا.

دنوك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد في سبيل الله لا يستأذنونك بالبقاء، لأن هؤلاء يأتمرون بأمرك، والله عليم بالمتقين الذين يتقون ربهم باجتناب ما يسخطه ويفعلون برضوان الله تعالى. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يستأذنك في القعود عن الجهاد ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وهم المنافقون الخلص، فطبيعة كفرهم بالله واليوم الآخر تقتضي كراهيتهم للجهاد وفرارهم منه كلما وجدوا سبيلا إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم يوافقون المؤمنين فيما يسهل فعله من عبادات الإسلام، فإذا عرض لهم ما يشق عليهم فعله ضاقت به صدورهم والتمسوا الخلاص منه بما استطاعوا من الحيل والمعاذير الكاذبة والاعتذارات الغير صحيحة وهكذا، حتى قال الله فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الإرادة الجازمة تستلزم العمل المناسب لها. هؤلاء من المنافقين لو أرادوا الجهاد وهم قد صدقوا في ذلك لتهيأوا له ولأعدوا عدة الجهاد ولما تركوا في إعداد العدة وفي تحصيلها كما يستعد أهل الإيمان. ومعنى ذلك أنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولا استعدوا للغزو ولم يهيئوا السلاح ولا الراحلة، وإنما جلسوا وقعدوا، وهذا دليل على أنهم يريدون أن يعتذروا من ذلك، فهم لم يتهيئوا لقضية القتال أصلا. وهؤلاء كره الله بعاثهم، أي كره خروجهم معك فثبطهم، حبسهم عن الخروج معك وخذلهم وكسلهم. وهؤلاء قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، مع أولي الضرر والصبيان والنساء وكبار السن الذين لا يستطيعون القتال. لو خرجوا فيكم كما قال الله تعالى ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والخبال هو الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف، الأراجيف، الفتنة فيما بين المؤمنين. هؤلاء لو خرجوا ما فادوكم في القتال، وإنما زرعوا فيما بينكم الفتنة، لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد. وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم، يسمعون لحديثهم، يأخذون منهم الكلام، والله عليم بالظالمين، يعلم أحوالهم. هؤلاء من أهل النفاق، قال الله فيهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء يحرصون على الإفساد والإضرار بالمؤمنين، طلب هؤلاء المنافقون الإفساد والخبال وتفريق الكلمة فيما بين المؤمنين وتشتيت الشمل، وقلبوا لك الأمور، يصرفونها من أمر إلى أمر لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة، فأعملوا في فكرهم وأجالوا بآرائهم في كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مولانا: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومجيء الحق هو نصر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر أمر الله وعز الله دينه وأعلى شريعته.

فقهر أعداءه وهم كارهون لهذا كله. ثم قال الله عنهم عن هؤلاء المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من المنافقين من يقول لك يا محمد صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك، لأني لا أستطيع أن أرى نساء الروم هناك فربما أفتتن. حجج واهية: ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج، أي إذا ذهبت هناك ربما أفتتن في الدين.

0: وعن غير مقبول، لأنه من المنافقين أيها الإخوة. ولذلك قال الله تعالى مباشرة حينما قالوا ائذن لي ولا تفتني، قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا، وهنا الفتنة تعني الإثم والمعصية، وهي النفاق والتخلف عن غزوة تبوك بعدم الخروج إليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطوا هذه السقطة الشنيعة في هذه الفتنة العظيمة، وهم يتحججون أنهم لا يريدون أن يروا نساء الروم. أنتم وقعتم في الفتنة الأكبر من هذا، وهي التخلف عن القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعد للقتال في غزوة تبوك. وهذه الآية كما يذكر أهل التفسير نزلت في المنافقين، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس: هل لك يا جد هذا العام في جلاد بني الأصفر، يريد الروم، أي غزوة تبوك؟ فقال الجد بن قيس: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك، خلاص لا تجي. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، حتى قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم آية أخرى أيها الإخوة، قال الله فيها عن هؤلاء المنافقين، قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يخبر الله تعالى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بعداوة هؤلاء المنافقين له، بأنه مهما أصابه من حسنة وفتح ونصر وظفر من الله له ولأصحابه، فإن هذه الحسنة وهذا النصر يكون نكبة وشدة على هؤلاء المنافقين. وإن تصبك مصيبة، وإن تصبك في بعض الغزوات مصيبة أي نكبة وشدة، يفرحوا بحالهم ويقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، وقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم واعتزلناهم وقعدنا عن الحرب، فلم نخرج للقتال كما خرج هؤلاء من المؤمنين حتى نالهم ما نالهم من المصيبة، ويتولوا هؤلاء من أهل النفاق كما قال الله: ويتولوا وهم فرحون، وهم مسرورون أنكم قد أصابتكم المصيبة. والحق أنه لا يقع إلا ما قدره الله تعالى وقضاه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا أيها الإخوة، هذه الآيات الكريمات التي نجول في ثناياها ونتحدث عنها إنما تتحدث عن قضية النفاق في هذه الغزوة الفاضحة التي فضحت أهل النفاق، ونواصل بإذن الله حال أهل النفاق من خلال الآيات الكريمات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه القصة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فاطر.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
0: إذاعة البحرين.
2: صوت البحرين.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: عندنا لا يتعب الصباح، فالمسافة بينه وبين الحب قصيرة قصيرة.
1: وعندنا لكل موجة ضوء، ولكل ضوء لحظة حب، وبين حبات الرمال تقرأ قصيدة الحب والفواصل والنقاط والكلمات المكتوبة باللون الأخضر، فتصبح الصحراء كلها ديوان شعر ولا أجمل.

يوقظ الصباح فيكم انتظاركم الربيع، ويدخل إلى القلوب ينسج ويزرع فيها شجر الرمان ويبني الأعشاش. فأتذكر الحكمة القائلة: عندما يتحول كل إنسان إلى عصفورة يغرق في هذه القوس التي من ألف لون ولون، يولد الربيع من قلبه ويشهد ولادة العصافير، عصافير الفرح والسعادة.

ترحلين عني أيتها الدقيقة، وبضربة من جناحيك تتركين في أعماقي ذكرا جميلة. واقف أنا أمام نهاري، أقف حائرا، ثم فجأة أجد نفسي مندفعا مع حركة الناس والحياة، فأنسى رحيلك أيتها الدقيقة الآتية من زمن لا يعرف النوم والسكون.

أنت صباحي عندما أستيقظ، ولحظة أضيع في عينيك أجد نفسي في قلبك أيها النهار.

0: أجمل مواعيد هذا اليوم موعد الصباح، فبعد غياب ليل يعود ليملأ الأرض بمسرة النور.
1: وفي موعد الصباح يزهر الحنان وتخضر الدقائق ويصبح للزمن طعم الحياة.
0: وبعد وقت وفي لحظات العمل تعلم وأنت غارق في الإبداع كيف يجعل الصباح الحياة جميلة جميلة.

0: يرقص الغصن حاملا في كل ورقة آهة خضراء، ويغني البلبل حاملا في كل آهة ورقة خضراء.
1: وهكذا فالغصن بلبل مقيم، والبلبل غصن مسافر، وكلاهما يعطي التراب ورقا أخضر.
0: وعندما يغفو التراب إنما يغفو على غناء البلابل وخضرة الأغصان.
1: فما أجمل أن تكون قلوبنا ممتلئة بغناء البلابل وفرح الأغصان.

0: ما أكثر الدروب التي تقود إلى القمة؟
1: وما أكثر الجذور التي تمتد في قلب الأرض؟
0: وأنت لو حدقت في الكون لوجدت أنه مترابط ترابطا أبديا ومسافر في وحدة قائمة على الحب والجمال.
1: وهكذا بين الإنسان والإنسان سلسلة من الترابط والحب يمنحان الحياة معناها الأسمى والأنبل.

0: لا يمر عابر بي إلا ويسألني عنك.
1: لا يمر عصفور إلا ويسألني عنك.
0: لا تمر فراشة إلا وتسألني.
1: وكل الذين يعرفونك يعرفون أين أنت إلا أنا. أيها الصباح، أيها النهار الجديد.
0: ليته كان لي أن أملأ صباحات الناس بالخير.
1: ليته كان لي في كل صباح أن أمر في أحياء الناس لأزيل من قلوبهم بعضا من همومهم، أو لأزرع الورد في قلوبهم.
0: أنا ما أحببت الصباح إلا لأنه الخير ولأنه ولادة الحياة.

يا أيام دوري كما قدر لي، مشرقة ضاحكة أو جهمة حالكة، فإن أنواري لا تنطفئ، وكل ما قد كان من ظلي يمتد مخضرا على عمري، يلفه صبح على صبح مضى ثوى في هوة الأمس، يوم اهتدت نفسي على نفسي.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في انطلاقة مشوار هذا الصباح الذي نختم به حلقات هذا الأسبوع من برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي يمتد معكم من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله. صباح الله بالخير زميلتي شوقي.
3: صباحك الله بالخير حسن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا، صباحكم جميل بإذن الله. اليوم يوم الخميس، يعني نهاية أسبوع سعيدة نتمناها للجميع بإذن الواحد الأحد، وصباح مليء بالمحبة والانتماء، صباح الوطن الذي يجمع أبنائه على قلب واحد ويزرع في نفوسهم قيم الولاء والإخلاص والتلاحم.
2: مع إشراقة هذا الصباح الجميل نستقبل يوما جديدا مليئا بالأمل والطموح، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والاستقرار التي ننعم بها في مملكتنا الغالية. كل صباح يحمل معه فرصة جديدة للعمل، فرصة جديدة للعطاء، وفرصة لنؤكد من خلالها محبتنا لوطننا الحبيب وحرصنا على رفعة شأنه وتقدمه.
3: إن من أجمل ما يميز البحرين هو ذلك الترابط المتين بين قيادتها وشعبها، وذلك التلاحم الوطني الذي يشكل أساس قوتها واستقرارها. فالولاء للوطن ليس مجرد كلمات تقال، بل هو عمل وإخلاص ومسؤولية، وهو أن يسهم كل فرد في بناء مجتمعه وخدمة وطنه بكل صدق وأمانة. وعندما تتحد القلوب وتتكاتف الجهود، تتحول التحديات إلى إنجازات، تصبح الأحلام واقعاً يفتخر به الجميع
2: بلا شك. وفي هذا الصباح وفي كل صباح نجدد عهد المحبة والانتماء لهذا الوطن العزيز، ونعبر عن اعتزازنا بما حققته البحرين من إنجازات بفضل وحدة شعبها وبفضل إرادة أبنائها المخلصين بعد عون الله سبحانه وتعالى.
3: بالفعل أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، وجعل يومكم مليئا بالنجاح والسعادة والعطاء. وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإذاعي صباح الخير يا بحرين، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح ليقدم كل الفوائد والمتعة والمعلومات الهادفة بإذن الله.
2: مشيئة الله. وأجمل تحيات الصباح العطرة يبعثها إليكم أيضا فريق عمل صباح الخير يا بحرين، وأولى هذه التحيات والأمنيات تقبلها من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
3: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي.
3: ومن التقديم هذه تحايا زميلي العزيز حسن الساعاتي ومحدثتكم شوقي الدوسري.
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: نرحب فيكم مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض أجندة هذا اليوم من محطات وفقرات برنامجكم صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية، ونعود لنتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وكما عودناكم في تمام الساعة 7 موعدنا معاكم مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: ودائما صباح الخير يا بحرين يحوي العديد من اللقاءات والوقفات والرسائل. من ضمن لقاءات اليوم سيكون لنا لقاء مع الدكتورة هاجر سيد أحمد جواد، طبيب عائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن طرق وقاية العمال من أمراض فصل الصيف.
2: ثم ستكون لنا وقفة مع الأستاذة رباب العرادي، مشرفة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين، للحديث عن حفل تخريج طلبة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين التابع لجمعية الصداقة للمكفوفين.
3: وأيضا ستكون لنا وقفة مع الدكتور أحمد البناء، رئيس المؤتمر الخليجي الثامن للقيادة، للحديث عن أعمال المؤتمر والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر يونيو الجاري في يومي

0: العاشر والحادي عشر،
1: إضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى. وبالتأكيد عصب البرنامج وهو التواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين،
0: ونبدأ بأبرز العناوين في الشأن المحلي. ونقرأ معكم: بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، جلالة الملك المعظم يصدر قانونا بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة. السجن 7 سنوات لكل من استخدم حيوانا خطرا للاعتداء على إنسان وأدى إلى عاهة مستديمة.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مطار الكويت والمنشآت الحيوية.
0: القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين.
1: قوة الدفاع البحرين تؤكد تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. إيران تواصل العدوان على الأعيان المدنية في البحرين. إدانات واسعة للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، وتأكيد خليجي وعربي لدعم سيادة البلدين ورفض استهداف المنشآت المدنية والحيوية.
0: وزير الخارجية يتلقى اتصالات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وعمان والمالديف أدانوا الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد بأن العدوان الإيراني يكشف إصرار النظام الإيراني على تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي.
0: مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة العدوان الإيراني على البحرين والكويت.
1: مملكة البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت الشقيقة واستهداف منشآت مدنية وحيوية.
0: قرار منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق دخل حيز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء.
1: قرينة جلالة الملك المعظم ترعى حفل تخريج الفوج 19 لعام 2026 بمدرسة الشيخة حصة للبنات.
0: في تقرير إلى منظمة العمل الدولية، العدوان الإيراني يهدد ملايين العمال في دول الخليج.
1: الأزهر الشريف يدين بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.
0: الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر العدوان الإيراني على البحرين والكويت.
1: رئيس ديوان الرقابة يؤكد بأن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم ترسيخ لأسس العمل الوطني.
0: ومحافظ المحرق يؤكد بأن الكلمة السامية جسدت رؤية راسخة لحماية البحرين وتعزيز وحدتها الوطنية.
1: الشيخة ثاجبة بن سلمان تؤكد الخطاب السامي يجسد تماسك المجتمع البحريني والالتفاف الوطني حول مسيرة البناء والتنمية.
0: الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة يؤكد الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم أكد قوة البحرين ووحدة موقفها وثبات نهجها الوطني.
1: القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يؤكد بأن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يعكس حرص الملك حفظه الله على ترسيخ قيم الولاء والانتماء.
0: نواصل معكم قراءتنا مستمعينا في ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي. في اجتماع أمانة العاصمة، البلديات تدرس إلزام ملاك المساحات المفتوحة بشفط مياه الأمطار.

0: منها الثقافة تتمسك بعدم المساس بالطابع التاريخي لساحل كرباباند.
1: جمعية رعاية الطفل والأمومة توقع وثيقة الولاء لجلالة الملك المعظم.
0: نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني يؤكد الخطاب الملكي السامي يؤكد ثوابت النهج الوطني ويعزز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.
1: في خطاب إلى الأمم المتحدة، البحرين تكشف تفاصيل العدوان الإيراني على منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الطائرة المسيرة التي

0: إذن ننتقل معكم مستمعينا الكرام من الشأن المحلي إلى الشأنين العربي والعالمي التي جاءت في صحفنا هذا الصباح.
1: قتيل و 63 مصابا في عدوان إيراني آثم على مطار الكويت الدولي. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين احتجاجا على الاعتداءات المستمرة.
0: ترامب يبدي رغبته في لقاء مجتبى خامنئي.
1: للمرة الأولى مجلس النواب الأمريكي يعتمد قرارا بوقف الحرب ضد إيران.
0: منظمة التعاون الإسلامي تخفض توقعاتها للنمو بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
1: أمريكا تفرض عقوبات على أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة.
0: ضربة إسرائيلية قرب بيروت وتسعة شهداء في غارات على جنوب لبنان.
1: محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مدى الحياة.
0: الشرطة الإسرائيلية تحتجز لاعبة بالمنتخب الفلسطيني لكرة القدم.
1: الشركات الأجنبية تسرع انسحابها من كوبا وسط الضغوط الأمريكية.
0: مسيرات أوكرانية تستهدف سان بطرسبرغ تزامنا مع انطلاق منتدى اقتصادي.
1: إذن مستمعينا هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي والعالمي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: بنك البحرين والكويت وشركة السيارات الأوروبية يورو موتورز يطلقان حملة استلمها الآن وادفع في 2027.
1: شركة زينو البحرين تعلن ثالث فائز في مسابقة زين الكبرى 7.
0: خبراء يؤكدون تحسين كفاءة الطاقة أولوية وطنية، التبريد المركزي لخفض استهلاك الكهرباء بالمشروعات العمرانية.
1: بورصة البحرين توقع وثيقة التأييد والولاء لجلالة الملك المعظم.
0: كانوا للعقارات تضع حجر الأساس لمشروع النخيل السكني بالخبر في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: محافظا البنك المصرف المركزي البحريني والإماراتي يبحثان تعزيز التكامل المالي والمصرفي.
0: طيران الخليج سفير البحرين إلى العالم. الناقلة الوطنية توفر أكثر من 500 وجهة عالمية متاحة للمسافرين عبر شبكة الشركات الدولية. عودة الشبكة التشغيلية بنسبة 100% تعكس قوة الأداء والجاهزية.
1: إذن مستمعينا هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي العالمي الاقتصاد وكل ما تحتويه من أخبار المال والأعمال في مملكتنا الغالية وصحفنا المحلية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهناك العديد ممن ينتظر النشرة الجوية حتى يتعرف على أحوال الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع. نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. ومعنا الآن من الأرصاد الجوية الأستاذ عبدالله بوشيري. حياك الله أستاذ عبدالله، صباح الخير.
4: صباح النور، يا هلا مرحبا أخوي حسن، حياك الله، يشوف حياك الله. بالنسبة لتوقعاتنا هذا اليوم إن شاء الله توقع يكون طقس حار مع تفاعل الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، وبيكون معتدل خلال الليل. الرياح اليوم إن شاء الله بتكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار. طبعا نتوقع رياح قوية حق اليوم وبكرة واللي بعده، يعني يوم الأحد إن شاء الله نتوقع يبتدي خف الهواء. بيكون هذه الثلاثة أيام عندنا الويكند بيكون في تحذيرات إن شاء الله حق رياح.

0: الحيوية، بيكون ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 20%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:55 صباحا وعند الساعة 7:40 مساء. أدنى جزر عند الساعة 1:50 مساء وعند الساعة 2:15 صباحا. بالنسبة لشروق الشمس عند الساعة 4:44 والغروب عند الساعة 6:27. وبالنسبة لبزوغ القمر عند الساعة 9:53 مساء، والأفول بإذن الله عند الساعة 7:48 صباحا. أما عن الطقس المسجل الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار كانت الرياح شمالية غربية 12 عقدة، فشت الجارم كانت شمالية غربية 15 عقدة، وفي جزيرة جرادة كانت شمالية غربية 13 عقدة. وأخيرا درجات الحرارة عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: المنامة 31 درجة مئوية، الكويت 33، الرياض 29، الدوحة 36، أبو ظبي 32، وفي مسقط كانت 31 درجة مئوية. هذه بالنسبة لتفاصيل نشرة اليوم. ذكرنا بكم عندنا تحذيرات حق عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله عن الرياح القوية إن شاء الله.
1: إذن نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، وأيضا متابعة ما يرد من إدارة الأرصاد الجوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد. شكرا جزيلا لك الأخ عبد الله بوشيري ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا مرحبا.
2: إذن مستمعينا نتوقف مع فاصل، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا إلى أولى النشرات، نشرة الأخبار المفصلة في إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن ثم نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: أخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
2: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في

0: مواجهة مختلف التحديات.
1: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن الوطن.
1: انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي وبناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وإنما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.
0: نعم، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومعربة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها إلى حكومة دولة الكويت وشعبها الشقيق وأسرة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
1: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام

0: لمعهد الإدارة العامة أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم عاملاً استراتيجياً هاماً في دعم السياسات العامة وتعزيز الشفافية وإبراز الإنجازات الوطنية في شتى المجالات.
1: جاء ذلك لدى افتتاح الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. أكد سعادة النائب محمد الرفاعي عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات بما يسهم في صياغة رؤى دولية تدعم تمكين المرأة.
0: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الخامسة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026 ميلادية في مدينة بلغراد. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال عبر مرحلتين، وهما مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة إصدار الترخيص.
1: وتأتي هذه الخدمة في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمة المقدمة.
0: شارك جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعوة رسمية من حكومة جمهورية موردوفيا في روسيا الاتحادية في أعمال المنتدى الدولي للأراضي بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار.
1: وقدم المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري خلال المنتدى الدولي عرضا حول تجربة مملكة البحرين في توظيف إدارة الأراضي كأحد المرتكزات الداعمة للتنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال توفير معلومات عقارية ومكانية موثوقة وتعزيز حماية الحقوق وتكامل الأنظمة والبيانات بما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد أن كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق عمل برنامج صباح الخير يا بحرين الذي يصحبكم بمشيئة الله حتى 8:30. لكم تحيات الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي،
3: ومن التقديم هذه تحايا زميلي حسن الساعاتي ومحدثتكم شوق الدوسري،
2: ومن الإخراج يحييكم حمد الشريان.

مستمعين، تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 6 يونيو القادم من كل عام بيوم الشباب الخليجي، تأكيداً على المكانة المحورية التي يحظى بها الشباب في مسيرة التنمية والبناء، واعترافاً بدورهم الفاعل في صناعة المستقبل وتعزيز مسيرة التقدم.

0: التقدم والازدهار في دول الخليج.
1: ويأتي هذا اليوم ليجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادات الخليجية للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية والطاقة المتجددة القادرة على مواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات من خلال الاستثمار في قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات.
0: وفي مملكة البحرين يحظى الشباب برعاية واهتمام كبيرين انعكاسا في العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تطوير قدراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لإبداعهم وابتكارهم، بما يسهم في تعزيز دورهم كشركاء أساسيين في التنمية المستدامة وصناعة القرار.
1: فالشباب الخليجي أثبت خلال السنوات الماضية حضوره المتميز في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والعمل التطوعي والإنجازات الرياضية والثقافية، ليصبح نموذجا مشرفا يعكس الطموح والإرادة والقدرة على المنافسة والتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
0: كما يمثل يوم الشباب الخليجي فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة والإنجازات التي حققها الشباب في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة العطاء والإبداع من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لدول الخليج وشعوبها.
1: إن الاستثمار في الشباب مستمعينا هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم وتوفير الفرص أمامهم يسهم في بناء مجتمعات أكثر تقدما واستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق تطلعات التنمية الشاملة.
0: ويظل يوم الشباب الخليجي مناسبة للاعتزاز بعطاء الشباب وإنجازاتهم وتجديد التأكيد على أهمية دورهم كشركاء في بناء الأوطان وقادة لمسيرة التنمية وصناع لغد خليجي أكثر إشراقاً وتميزاً.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى العمال الذين يقضون ساعات طويلة في مواقع العمل المكشوفة أو في بيئات حارة، حيث قد يتعرضون لمخاطر صحية متعددة تؤثر على سلامتهم وقدرتهم على أداء أعمالهم. وتعد الوقاية من أمراض وإجهاد الصيف مسؤولية مشتركة بين العامل وجهات العمل من خلال الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة.
1: وللحديث أكثر عن أبرز أمراض الصيف التي قد يتعرض لها العمال والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، وأهم التدابير الوقائية التي تسهم في حماية صحة العمال وتعزيز سلامتهم خلال أشهر الصيف الحارة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة هاجر سيد أحمد جواد، طبيب عائلة في مراكز الرعاية الأولية الصحية. نصبح عليك بالخير دكتورة هاجر.
4: صباح النور يا هلا.
3: حياك الله دكتورة هاجر، معنا في صباح الخير يا بحرين، ونود أن نتحدث معك عن هذا الموضوع المهم. ونبدأ معك بهذا السؤال، حقيقة ما هي أمراض الصيف الشائعة التي قد يتعرض لها العمال؟
4: طبعا من

0: أبرز المشاكل اللي ممكن يتعرض لها العمال في فترات الصيف وارتفاع الحرارة هي الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، ممكن يتعرضون إلى جفاف نتيجة فقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق الزائد، ممكن يتعرضون إلى تشنجات عضلية بعد لنفس السبب بسبب الأملاح، فقدان الأملاح ويا السوائل. إضافة الحروق الجلدية بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، طبعا إلى جانب الإرهاق والإجهاد العام اللي يتسبب من الجفاف اللي يتعرض له العامل وفقدان السوائل.
1: نعم دكتورة، من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الصيف؟
0: الفئات الأكثر عرضة تشمل العمال اللي يعملون في أماكن مفتوحة مثل ويتعرضون إلى أشعة الشمس المباشرة، الإضافة إلى العمال الجدد اللي أساساً مو متأقلمين على الحرارة العالية، الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض السكر، أمراض ضغط الدم وأمراض القلب. إلى جانب هذه الفئات حتى الأشخاص اللي يعانون من سمنة يكونون أكثر عرضة إلى هاي المشاكل الصيفية يعني. طيب. بالإضافة إلى إذا مثلا في بعض العمال أنه يتطلب عملهم يرتدون ملابس ومعدات ثقيلة تمنع التهوية فهم يكونون أكثر عرضة لهذه المشاكل من غيرهم.
2: نعم دكتورة هاجر، سنويا طبعا تولي الحكومة يعني اهتمام مباشر بهذا الموضوع وتوصي الجهات المعنية بمدة زمنية معينة من الأشهر يعني بها يتم تعديل أوقات العمل خلال يعني فترات الظهيرة وغير ذلك من الأمور الوقائية، فيعني لكن بشكل عام ما هي أهم الإرشادات الوقائية التي ينصح بها للحفاظ على سلامة العمال خلال فصل الصيف؟
0: من أهم النقاط التي نحرص عليها لتجنب هذه المشاكل في الصيف شرب الماء بانتظام، هذه أهم نقطة حتى وإن كان العامل لا يشعر بالعطش، بالإضافة إلى أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة مظللة، يستخدم القبعات واقيات الشمس، نظارات الشمسية على أساس يتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. نعم. الإضافة إلى ممكن حتى الملابس تلعب دور مهم في هذا الموضوع، الملابس لازم تكون فاتحة قطنية خفيفة.
1: نعم دكتورة، هل هناك نصائح أخرى لجهات العمل للحفاظ على سلامة وأمن العمال في فصل الصيف، خصوصا أنه يعني إحنا يمكن نركز على العامل أنه هو مثل ما تفضلت وقلتي أنه يمكن يلبس ملابس قطنية فاتحة اللون، يكثر من شرب الماء، ولكن بالنسبة حق الجهات العمل كيف من الممكن نتحافظ على سلامة وأمن العمال؟
0: طبعا من أهم الخطوات اللي حاليا تتبعها جهات العمل مثل ما تفضلت قبل شوي بتحديد فترات للعمل خصوصا تكون خارج وقت الذروة، يعني من الساعة 10 للساعة 3 تقريبا، هذه وقت الذروة تكون حرارة الشمس شديدة جدا، فهذه الشغلة نأكد عليها، بالإضافة إلى توفير الأماكن المظللة أو المكيفة لراحة العمال، تنظيم جداول للعمل بحيث أنه يصير مناوبات ما بين العمال خلال ساعات الحرارة الشديدة على أساس لا يكون بس مثلا فئة معينة قاعدة تتعرض إلى الحرارة بشكل كبير وفئة لا، فيكون شوية توزيع على هذه المدة. بالإضافة إلى مهم ان احنا نوعي العمال والمشرفين عليهم في التعرف على اعراض الاجهاد الحراري وفي الاسعافات الاوليه البسيطه اللي ممكن ان يسوونها لو لا سمح الله واجه

0: أو أي مشكلة من هذه المشاكل. وبالإضافة إنه نشجع إنهم يبلغون مبكراً عن أي أعراض تكون يعني ترتبط بهذه المشاكل مثل الدوخة، التعب، وارتفاع حتى درجة حرارة الشخص نفسه.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أهمية وجود خطة طوارئ للحالات الصحية المرتبطة بالحرارة في فصل الصيف.
1: نعم. جزيل الشكر لك دكتورة هاجر سيد أحمد جواد، طبيب عائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. نرجو أن يكون فصل الصيف فصل آمن لجميع حقيقة العمال، ويعني نرجو كذلك أن تصل هذه الإرشادات كما تفضلت إلى أصحاب العمل والجهات المعنية برعاية واهتمام والاهتمام بالعمال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: أهلا بكم مستمعينا، ونبقى الآن مع هذه الرسالة من وزارة الأشغال، وفينا بها الأستاذ جمال الحايكي رئيس العلاقات الدولية بالوزارة.
3: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين والمتابعين بكل خير، نلتقي بكم مجددا عبر نافذة وزارة الأشغال وبرنامج صباح الخير يا بحرين في نشرة جديدة من الوزارة. خبرنا اليوم: مجمع الإعاقة الشامل يعد مركزا متكاملا يضم عددا من المراكز المتخصصة لمختلف الإعاقات، بما يسهم في ضمان مصلحة المواطن لا سيما ذوي الهمم، ويدعم إتاحة الفرص لهم للانخراط والاندماج في المجتمع عبر تمكينهم من الاستفادة من أكبر عدد ممكن من الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع. وانتهت الوزارة من صيانة المجمع بشكل كامل. المجمع هو مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، تضمنت أعمال الصيانة تنفيذ حزمة متكاملة من التعديلات المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. إن المجمع يعد خطوة نوعية نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة لذوي الهمم، ودعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكينهم من الحصول على الرعاية والتأهيل ضمن مرافق عصرية مجهزة بأعلى المعايير، بما يسهم في دمجهم الفاعل في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إعلان: نود أن نذكر المستمعين الكرام أن التحويلات المرورية ضمن مشروع أعمال تطوير الطرق المؤدية لمطار البحرين الدولي ما زالت مستمرة، لذا يرجى من مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع. ختاماً أعزائي المستمعين والمتابعين، يمكنكم التواصل معنا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh أو موقع الوزارة bahrain_works.bh، ولمزيد من التواصل يمكنكم الاتصال على هاتف رقم 1754-5544. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، تقبلوا مني أجمل

0: قيادة، والتي تعتبر من أبرز الركائز التي أسهمت في ترسيخ مسيرة التنمية والنهضة في مملكة البحرين على مدى العقود الماضية. فقد شكلت وحدة أبناء البحرين وتكاتفهم نموذجاً وطنياً متميزاً انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والإنجازات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.
1: ويؤكد مراقبون أن ما حققته البحرين من نجاحات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والخدمات الرقمية لم يكن ليتحقق لولا حالة الانسجام والتعاون القائمة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والتي عززت من قدرة المملكة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للإنجاز والتطوير.
0: كما أسهمت قيم التعايش والتسامح والترابط الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع البحريني في بناء بيئة مستقرة وآمنة، جعلت من مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في التعايش بين مختلف الثقافات والأديان والمكونات المجتمعية، وقد انعكس ذلك إيجاباً على مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ورسخ صورتها كدولة تنعم بالأمن والاستقرار والانفتاح.
1: ويبرز التلاحم الوطني بصورة جلية خلال المناسبات الوطنية والمبادرات المجتمعية والإنسانية، حيث يتجسد شعور الانتماء والمسؤولية المشتركة بين أبناء الوطن في مشهد يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، ويؤكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في وحدة أبنائها وتكاتفهم.
0: إن الولاء الصادق للوطن لا يقتصر على المشاعر والكلمات، بل يتجسد في العمل والإنتاج والمحافظة على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. فكل إنجاز يتحقق على أرض مملكة البحرين هو ثمرة لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.
1: ومع استمرار مسيرة التنمية والتحديث، يبقى التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي أساساً متيناً لمواصلة البناء والازدهار وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة في ظل وطن يجمع أبناءه على المحبة والاحترام والعمل من أجل رفعة البحرين وتقدمها.
0: إن البحرين أثبتت عبر تاريخها أن الأوطان القوية لا تبنى بالموارد وحدها، وإنما تبنى بسواعد أبنائها ووحدتهم وتلاحمهم، وهي قيم ستظل مصدر قوة وفخر ومسيرة نجاح متجددة لهذا الوطن العزيز.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا

0: وحاميها. نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، أقامت جمعية الصداقة للمكفوفين حفل تخريج طلبة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين احتفاء بإنجازاتهم التعليمية وتقديرا لجهودهم وما حققوه من نجاح وتميز خلال مسيرتهم الدراسية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون عبر الهاتف معنا الأستاذة رباب العرادي، مشرفة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين. أستاذة رباب، صباح الخير. نعم، ستكون معنا إن شاء الله الأستاذة رباب العرادي فيما بعد في لقاء حول تكريم طلبة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين، ولكن الآن سوف نتحدث مع ضيفنا عبر الهواء مباشرة حول استضافة مملكة البحرين أعمال المؤتمر الخليجي الثامن للقيادة بحضور سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية. هذا المؤتمر الذي سوف يقام إن شاء الله خلال يونيو الجاري يأتي تحت عنوان فن القيادة في تحفيز الأداء وتحقيق التميز، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول الخليج والمنطقة لمناقشة أحدث الممارسات القيادية ودورها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز والإبداع في بيئات العمل.
4: للحديث أكثر عن هذا المؤتمر وأهدافه ومحاورة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور أحمد البناء رئيس المؤتمر. نصبح عليك بالخير أستاذ ودكتور أحمد.
5: نصبح عليكم بالخير أستاذ شوق وأستاذ حسن وعلى السادة المستمعين الكرام، ونقول لكم طبعا خلصنا عيد الأضحى المبارك، ولكن نقول عيد الأضحى مبارك على الجميع.
3: حياك الله دكتور أحمد، وكل عام وأنت بخير.

0: خير، وتقبل الله من الجميع صالح القول والعمل. وحابين بداية أن نتحدث عن الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر دكتور أحمد، المؤتمر الخليجي 8 للقيادة، والذي سيقام إن شاء الله في مملكة البحرين خلال هذا الشهر. ما الذي يسعى هذا المؤتمر إلى تحقيقه من خلال هذه النسخة؟
1: اولا شكرا على الاستضافه، وهذه دائما ديدانكم ما شاء الله عليكم يعني في الاذاعه وهذا البرنامج المتميز. طبعا مثل ما تفضلتوا، المؤتمر في نسخه 8 والبحرين دائما حاضنه لمختلف الفعاليات والمؤتمرات المتميزه. طبعا هذا المؤتمر اصبح منصه مهمه تجمع القيادات التنفيذيه، الخبراء، صناع القرار لمناقشة مستقبل القيادة في عالم سريع التغير. تعرفون احنا نعيش في عالم تحولات تكنولوجية ورقمية وذكاء اصطناعي وتغير ثقافة العمل، جودة حياة الموظف مطلوبة إلى آخره. فلذلك من أهم الأهداف حسن تفضلت، يمكن بس أطرح بعضها، هو تعزيز مفاهيم القيادة الحديثة خصوصا في ظل التحديات اللي نواجهها. التحديات لن تتوقف عزيزي، دائما تحديات موجودة واجهت آبائنا وأجدادنا وتواجهنا وتواجه الأجيال القادمة. فما هي المفاهيم الحديثة حق دور القيادة، دور القائد؟ طبعا الهدف الثاني هي تطوير ثقافة الأداء والتميز، تطوير ثقافة العمل عشان الناس تكون منتجة مبدعة. احنا ما نريد موظف بس موجود موظف كاسم، لا، نبي منتج مبدع مفكر يفكر بطريقة مختلفة. أيضا تمكين القيادات والإدارات الوسطى خصوصا، والقيادات الدنيا والقيادات الشبابية خصوصا، لأن في إحصائيات تقول حسب بحلول 2030 رؤية اقتصادية مملكة البحرين ورؤية مملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى آخره، تقريبا 60% من الشباب من فئة الجيل واي اللي نقول يعني حوالي من الأعمار 35 إلى 50 هم يصيرون رؤساء تنفيذيين ويصيرون قيادات، فهذه التركيز عليه. أيضا استعراض أفضل الممارسات العالمية في التحفيز والإنتاجية والتميز المؤسسي. بيئات العمل أيضا محتاجة بيئات العمل تكون مرنة وأكثر ابتكارا وإنسانية وإلى آخره. يعني هذا هي التركيز، التركيز على الإبداع والابتكار، مطلوب من جميع الموظفين اليوم ابتكار أكثر بكثير عن السابق. فهي هذه أهم الأهداف اللي بركز عليها المؤتمر.
2: جميل جدا دكتور أحمد، لكن ما هي أبرز المحاور والقضايا التي سيناقشها المؤتمر هذا العام اللي يأتي تحت عنوان فن القيادة في تحفيز الأداء وتحقيق التميز؟
1: شكرا أستاذ الشيخ، سؤال ممتاز. طبعا أول نقطة مهمة بأذكرها عشان قبل مدخل المحاور، طبعا القيادة اليوم يعني هي مو مرتبطة فقط بالإدارة واتخاذ القرار أو التركيز على ما تحقق المؤسسة من ربحية مالية خصوصا في القطاع الخاص، بل أصبحت مرتبطة بقدرة كبيرة على الإلهام وبناء الثقة. يعني أنا كقائد شلون ألهم الفريق مالي، شلون أبني جسر من الثقة بيني وبينهم وحفزهم لتحقيق نتائج استثنائية ومتميزة ويكونون سعداء في العمل. ولذلك تجي مجموعة من المحاور أذكر بعضها على الشكل السريع. طبعا أهم محور بنركز عليه هي القيادة الملهمة، كيف تصنع الأثر في الأداء، والقيادة مرتبطة بالسلوك والسلوك مرتبط بنوعية البشر نتعامل وياهم داخل المؤسسة. أيضا من المحاور تحفيز الموظفين وبناء فرق عمل عالية، لذلك المؤتمر مركز على 3 شعارات. يعني العنوان ذكرته لو فن القيادة في تحفيز الأداء وتحقيق التميز، 3 شعارات: شعار قادة ملهمون، قادة ملهم ابن قادة، وفرق عمل محفزة ومؤسسات منتجة، هذا بيكون شعار. ايضا من المحاور هي القياده في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي يمس الحاجه ندخل احنا في هذا الموضوع بشكل كبير. وايضا من المحاور ثقافه التميز، الربط بين القياده الانسانيه والذكاء الانساني والذكاء العاطفي والذكاء الاصطناعي وهكذا. يعني هذه هي يمكن اهم المحاور، ويشمل بعدين صناعه بيئات عمل محفزه مثل ما قلنا، لان بيئه العمل خصوصا الجيل زد والجيل الفا اللي بيجينا يبي بيئه عمل متميزه، يمكن ما بيركز على الرواتب لكن يبي بيئه عمل محفزه، تبي بيئه عمل فريندلي مثل ما نقول وهكذا. يعني هذه يمكن المحاور الرئيسيه اللي بيركز عليها المؤتمر.
0: نرجو لكم التوفيق دكتور احمد، ولعل هناك من يتساءل، طبعا هذا المؤتمر يأتي في النسخة 8 هذا العام، فيعني لا شك بأن هناك ما يميز هذه النسخة عن بقية النسخ السابقة، ليس كذلك؟
1: نعم، كلامك سليم أخي حسن. من أهم ما يميز هذه إن طارحين إحنا مفاهيم جديدة.

0: لأن دائما نواكب، واللجنة العلمية في المؤتمر ركزت على هذه النقطة، طارحين مفاهيم مثل مفهوم، كان احنا نتكلم عن يعني طرح هاي كلمات إنجليزية مثلا مفهوم فوكان، نركز الحين على مفهوم باني، يعني المؤسسات والعالم أصبح هش، الأمور بسرعة تتغير، المؤسسات تتأثر، أي تأثر في العالم المؤسسات تتأثر. طيب إحنا كقياديين كيف نواكب هذا التغير؟ كيف نحول هاي التحديات إلى فرص؟ هذه نقطة من الجديد. طبعا دمج التكنولوجيا بالقيادة الإنسانية هذه مهم جدا. اليوم في كثير من الأدوات في التكنولوجيا مثلا تشات جي بي تي ناس تستخدمها، لكن لا، في ما احنا ما نعتمد على التكنولوجيا، دائما نقول التكنولوجيا عامل مساعد، الذكاء الاصطناعي الاجنتك اي اي او الذكاء التوليدي عامل مساعد، ولكن دائما بنعتمد على الانسان هو المحرك، هو المفكر، هو اللي بيتخذ القرارات، ولكن يستخدم التكنولوجيا كعوامل مساعده. طبعا الجديد عندنا مشاركه عدد من الرؤساء التنفيذيين، 6 من الرؤساء التنفيذيين، وايضا عندنا تجارب عمليه راح تطرح من مملكة البحرين، وبيكون أيضا تكريم حق بالرغم الصعوبة اللي تواجه بعض المؤسسات اليوم، إلا إحنا رايح إن شاء الله في هذا المؤتمر في حفل الافتتاح راح نكرم المؤسسات اللي ما زالت تنفق في وتستثمر في رأس المال البشري. يعني أي مؤسسات موجودة حتى في المؤتمر مشاركة بثلاثة فأكثر راح يكون تكريمها في هذا المؤتمر. جميل. فعندنا كثير من الأمور الجديدة، كثير من التركيز على معطيات جديدة، وأيضا معارف جديدة ومهارات جديدة مع ورش موجودة، مرش ومنتدى الرؤساء التنفيذيين في هذا المؤتمر إن شاء الله.
1: نعم دكتور أحمد، يمكن أنت ذكرت أن راح تواجدون مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، ولكن نحن ودنا نتعرف على أبرز المتحدثين والمشاركين في المؤتمر والفئات المستهدفة التي يحرص المؤتمر على استقطابها والاستفادة من مخرجاتها.
0: ما شاء الله عليك أستاذ الشوق وأستاذ حسن، أسئلة طيبة. من الرؤساء التنفيذيين على سبيل المثال عندنا احنا الرئيس التنفيذي لشركة أسري دكتور أحمد العبري، بيكون من المشاركين في هذا المؤتمر. أيضا من المشاركين أستاذ أحمد سيادي رئيس تنفيذي كريدي ماكس، بتكون الأستاذة أسيل مطر رئيس التنفيذي لتوتال سي إكس في باتل كوبيون، عندنا دكتورة لويس نولين من جامعة البوليتكنيك نائبة الرئيس التنفيذي، عندنا من الجمهورية اللبنانية ديما قبرصي، عندنا من المملكة الأردنية الهاشمية دكتور أنس حداد، يعني وهكذا لو بطرح أسامي كثيرة وقيادات نفتخر فيها سواء في مملكة البحرين العزيزة أو في دول مجلس التعاون أو من الوطن العربي الكبير، طبعا بالإضافة إلى متحدثين آخرين من المملكة، دكتور جمال سليمان على سبيل المثال مدير عام موارد بشرية في أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهكذا. يعني
2: جميل جدا، احنا نرجو التوفيق لجميع المتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر، ويعني بصفتك طبعا دكتور أحمد رئيس لهذا المؤتمر، ما هي الرسالة اللي تود توجيهها سواء للقادة سواء للمؤسسات في دول الخليج العربي أو حتى المنطقة من خلال هذا المؤتمر؟ نعم
0: طبعا، يمكن الرسالة الجوهرية اللي بوصلها إن الأداء المتميز يبدأ من القيادة الملهمة، يعني الإلهام والثقة، أنا تكلمت عن هذه، يمكن هذه هي الرسالة المهمة جدا لنوجهها للمؤسسات في في في هذا الموضوع، لأن المؤسسات الناجحة اليوم عزيزي حسن ليست مرتبطة باستراتيجيات قوية ورؤية، بل التي تمتلك قادة قادرين على تحفيز الناس، بناء ثقافة إيجابية وتحويل التحديات إلى فرص. ولذلك إن شاء الله بتلهمنا الدكتورة ياسمين البلوشي أيضا من سلطنة عمان، شقيق متخصصة جدا، وبتتكلم وبتسوي ورشة عن عالم باني، كيف تحولنا إحنا من عالم إلى عالم يعني دول العالم، اليوم دول العالم تكلم عن أكثر من 8 مليار نسمة ومؤسسات ما شاء الله، فكيف العالم يتحول وإحنا جزء ومؤثر البحرين في هذا العالم الكبير.
2: لا شك.
1: نعم الأستاذ والدكتور أحمد البناء رئيس المؤتمر الخليجي الثامن للقيادة، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى للمشاركين في هذا المؤتمر الاستفادة منه. كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وموفقين بإذن الله.
0: وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم المباركة وهذا البرنامج المتميز، ونقول لكم صباح الخير مرة ثانية وكل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة، حياك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، أقامت جمعية الصداقة للمكفوفين حفل تخريج طلبة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين احتفاء بإنجازاتهم التعليمية وتقديرا لجهودهم وما حققوه من نجاح وتميز خلال مسيرتهم الدراسية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة رباب العرادي، مشرفة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين. صباح عليك بالخير أستاذة رباب، ونبارك لكم هذا الإنجاز السنوي، حياك الله.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومشكورين على هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا.
2: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذة رباب. في البداية صفي لنا شعوركم اليوم وأنتم ترون هذه الكوكبة من براعم المركز يقطفون ثمار جهدهم، وماذا يعني لكم هذا الحفل وتخريج دفعة جديدة من الطلبة الأطفال؟
0: نعم والله صراحة شعور جدا جميل، خصوصا أن هؤلاء الأطفال تربوا في المركز بين أحضاننا من عمر أقل من 3 سنوات، فشاركناهم لحظات تعلمهم الأولى وفرحنا بإنجازاتهم، فمزيج شعورنا مزيج من الفخر والامتنان. تخريج هذه الدفعة الجديدة يعتبر الأثر والهدف اللي كنا نطمح الوصول إليه منذ 4 أو 5 سنوات، لأن دخول الطفل إلى المركز يكون أقل من 3 سنوات. طبعا تحقق التخرج بالصبر والجهد والإنجاز والتحدي، الحمد لله.
1: نعم الحمد لله. وبالحديث عن التحديات أستاذ رباب، لا شك بأن التعليم والتدريب عندكم في مركز الصداقة للأطفال المكفوفين له طبيعة خاصة واستثنائية أيضا، فيعني كيف استطعتم تجاوز التحديات، تجاوز العقبات، وأن تصلوا بالطلبة إلى منصة التخرج؟
0: نعم أستاذي، هو من أبرز التحديات اللي تواجه المركز تنوع احتياجات الأطفال المستفيدين، لأن مركز الصداقة للأطفال المكفوفين يضم عددا من الأطفال المكفوفين متعددي الإعاقة بالإضافة إلى الطلبة المكفوفين. طبعا هذا الشيء يتطلب برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة تلائم قدرات كل طفل واحتياجاته الفردية، لكن هذا التحدي كان دافعا للمركز لمضاعفة جهوده وتطوير أساليب التعليمية والتأهيلية، وأيضا بتعاون من أولياء الأمور، وكلنا مؤمنين أن كل طفل له الحق في الحصول على فرص تعليم وتدريب مناسبة.
1: بالتأكيد. نعم.
0: وهذا الشيء أسهم في تحويل التحديات إلى قصص نجاح وقدام أعينكم هؤلاء الخريجين.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله عليهم أستاذة رباب. يمكن يعني احنا بالفعل نفتخر بالجهود اللي تقدمونها للأطفال المكفوفين، ومركز الصداقة للأطفال المكفوفين يمثل منارة إنسانية وتأهيلية هامة. يعني لو تقربين للمستمعين أكثر عن الدور المحوري اللي يلعبه هذا المركز في دمج هؤلاء الأطفال مجتمعيا، وأبرز الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال برامجكم.
0: احنا نحرص على تعزيز فرص الدمج التعليمي الاجتماعي للأطفال وإعدادهم للانتقال إلى المدارس الحكومية، والحمد لله تم تسجيل الخريجين ليواصلوا مسيرتهم التعليمية ضمن برنامج الدمج في وزارة التربية والتعليم للعام المقبل مع أقرانهم من الطلبة المبصرين.
2: جميل.
0: وهذه خطوة تعكس نجاح الجهود التأهيلية والتعليمية اللي تلقوها في مركز الصداقة للأطفال المكفوفين. يظل هدفنا الأسمى أختي هو تمكين الأطفال المكفوفين من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً طبعاً مستقلين قادرين على المساهمة الإيجابية في المجتمع.
1: نعم أستاذ رباب، يعني ضعينا في أجواء الاحتفال الذي يعني جرى، ويعني كان بحضور لافت وداعم من شخصيات بارزة، وأيضا هناك مؤسسات شريكة معكم في هذا الإنجاز. هذا الدعم الرسمي وهذا الدعم الأهلي والمجتمعي إذا صح التعبير، كيف يسهم في تعزيز مسيرة المركز وفي تطوير الخدمات المقدمة أيضا للأطفال؟
0: بالفعل، وكان دعما معنوي وتشجيع واضح ليس فقط للطلبة وإنما للجميع من موظفين عاملين مع ذوي الإعاقة، وأيضا للأسر لأن الأسر كانت متواجدة. كان ذلك من خلال إظهار التقدير للجهود والإنجازات. طبعا هذا ينعكس إيجابا على مسيرة التأهيل والتعليم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
1: صحيح.
0: فشكرا جزيلا لهذه الشخصيات

0: بارزة من الجهات الرسمية والأهلية، وإحنا بدورنا نتمنى الاستمرار في المشاركة والزيارات للمراكز، مو فقط مركزنا، حتى لمراكز ذوي الإعاقة كافة.
1: نعم أستاذ رباب، يعني هؤلاء الأطفال الخريجون راح يغادرون المركز اليوم نحو آفاق أرحب وأكبر في هذه الحياة، ما هي رسالتك الأخيرة لهم ولأولياء أمورهم، وما هي طموحات المركز في الفترة المقبلة؟
0: نعم، يعني إحنا لا يسعنا إلا نقول لهم كونوا فخورين بأنفسكم، والمستقبل الحمد لله مليء بالفرص والإمكانات، نتمنى لهم رحلة مليئة بالنجاح والإنجاز
2: إن شاء الله.
0: طموحات المركز إن شاء الله مواصلة تطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يتناسب مع كل طفل، وتعزيز برامج التدخل المبكر، وأيضا توفير فرص أكبر للدمج المجتمعي.
2: نعم أستاذ رباب العرادي، مشرفة مركز الصداقة للأطفال المكفوفين، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم الدؤوبة في تطوير دائما هذه المواهب لدى أطفالنا ذوي الإعاقة، ونرجو كذلك للأطفال الذين وصلوا إلى هذه المنصة منصات التخرج كل التوفيق، وكذلك لأولياء أمورهم أيضا الذين ساهموا معهم خطوة بخطوة لأن يصلوا إلى مراحل التميز، فنرجو لهم التوفيق وأن نراهم أيضا في أعلى المراتب بمشيئة الله. شكرا جزيلا لك يا أستاذ رباب.
0: شكرا لكم، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لبرنامج صباح الخير المشرق على إتاحة هذه الفرصة الكريمة اللي تعكس أهمية الشراكة والمشاركة المجتمعية، وتدعم رسالتنا في تمكين الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع. شكرا لكم.
2: واجبنا.
3: محطات آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية. محطات
1: مستمعينا، نبقى معكم مع هذه الرسالة المباشرة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها لكم الأستاذ نايف صالح أخصائي إعلام أول بالهيئة. صباح عليك بالخير أستاذ نايف.
4: صباحك النور والسرور أختي شوق.
1: يا هلا مرحبا فيك، تفضل.
4: هلا فيك وزاد فضلك، وصباحك النور أخي حسن وعلى السادة المستمعين.
2: حياك الله أستاذ نايف، أهلا وسهلا.
4: نطلع عليكم اليوم عبر رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نقدم لكم آخر مستجدات الخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل حياتكم اليومية. أعزائنا المستمعين، ما إحنا انتهينا من فترة السنة الدراسية الحالية وتخرج أبنائنا الطلبة والطالبات سواء من المراحل الثانوية أو الجامعية، راح نخصص رسالتنا اليوم للحديث عن خدمات شهادة حسن السيرة المقدمة من وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تطبيق حكومتي المتاح حق الجمهور في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps اللي يحتاجونها خلال هالفترة القادمة إن شاء الله. خدمات شهادة حسن السيرة تعتبر هي من الخدمات الأساسية حق الطلب اللي راح يقدمون على برنامج وبعثات دراسية خارج المملكة أو اللي تخرجوا ويستعدون حق دخول سوق العمل. أيضا هاي الخدمات تهم المواطنين والموظفين الجدد بالقطاع الحكومي، وأيضا المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون بالمملكة اللي يحتاجون حق شهادة حسن السيرة لاستكمال معاملاتهم أو إجراءاتهم الدراسية والوظيفية. يمكن للجمهور الكريم اللي يحتاج هالخدمات الوصول لها بشكل فوري من خلال تطبيق حكومتي MyGov وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة حق مراجعة مراكز الخدمة. وتتضمن حزمة خدمات شهادة حسن السيرة في تطبيق حكومتي طلب إصدار شهادة حسن السيرة، طلب إصدار شهادة للأجانب خارج المملكة اللي سبق لهم الإقامة في البحرين لمدة 6 أشهر متصلة فأكثر، واللي كان يمتلكون رقم بطاقة هوية بصمة مسجلة في وزارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن طلبات حسن السيرة أيضا اللي هو الأجانب، عرض معلومات عامة حول الخدمة. وللاستفادة من هالخدمات ما عليكم إلا تدخلون على تطبيق حكومتي، من بعدها تختارون خدمات الشرطة ضمن بطاقة الخدمات، ومن ثم اختيار خدمة طلب إصدار شهادة حسن السيرة، من بعدها توفير المستندات المطلوبة واستكمال

0: خدمة راح تتطلب له الدخول باستخدام السلاح الإلكتروني المطور 2.0، وفي حال كان صاحب الطلب غير مسجل يمكن أنه يستخدم خلال خطوات التطبيق بسهولة. وبهالخطوات راح يكون بإمكان المستفيدين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة من أي مكان. أيضا يقدرون يصلون على بعض خدمات حسن السيرة من خلال هو زيارتهم البوابة الوطنية بحرين .bh. وتعتبر أيضا إحنا بندعو من خلال برنامجكم الجمهور الكريم الاستفادة من خدمات الحكومية وميزات اللي وفرها تطبيق حكومتي، واللي تجاوزت 111 ميزة وخدمة مقدمة من 15 جهة حكومية متوفرة في مكان واحد. واللي طبعا ما نزل التطبيق، احنا ندعوه انه ينزل التطبيق ومن خلاله bahrain.bh/apps ويستفيد من باقة الخدمات اللي توفر عليهم الوقت والجهد. لهنا نكون وصلنا لنهاية رسالتنا. ندعوكم الى متابعة اخبار الهيئة اول باول من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على @AJBahrain، وفي حال كان عندكم ملاحظة واستفسار تقدرون تقدمونها من خلال هو الاتصال المباشر 8000-8001 او من خلال تطبيق التواصل. نشكركم على حسن الاستماع ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل في رسالة جديدة.
1: ان شاء الله. جزيل الشكر والتقدير لك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ولجميع منتسبي الهيئة على هذه الخدمات. شكرا جزيلا.
0: الشكر لكم موصول أخوي.

0: مستمعينا، نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة تقضونها ويا أهاليكم ومن تحبون بإذن الله. يعني الأجواء مثل ما قالوا لنا اليوم في الأرصاد حسن أنه راح تكون فيها تحذيرات وراح تكون فيها تغيرات، ولكن إن شاء الله تكون بالخير
1: الله.
0: وما يمنعنا الواحد يطلع ويستانس بعيدا عن يعني الأماكن المفتوحة ويتوجه إلى مثلا المجمعات وكذي علشان تكون الأماكن مغلقة.
1: وهذا ما يميز حقيقة بلدنا الحبيبة مملكة البحرين، برغم أحيانا تقلبات الطقس إلا أن يعني هناك من يستطيع أن يقضي وقتا جميلا سعيدا بصحبة الأسرة، بصحبة الأحبة، بصحبة أيضا الأصدقاء في مختلف المناطق، يعني كما تفضلتي زميلتي شوق، سواء مجمعات تجارية أو سواء حتى الأسواق البعيدة ربما عن هذه الأجواء، وتكون يعني ربما أجواءها متاحة للتسوق أكثر.
0: بالفعل يعني أهم شيء نكون في أمن وأمان ونكون برفقة من نحب، تكون أيامنا بإذن الله سعيدة آمنة مطمئنة في مملكتنا الغالية مملكة البحرين. الواحد يكفي أنه يكون مرتاح القلب ومرتاح البال مثل ما يقولون أخوي حسن. مع وصول الساعة مستمعينا إلى الساعة 8:30 وصلنا وياكم إلى ختام هذه اليوم والحلقة من برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج اللي صاحبكم من الساعة 6:30 من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة حصة الدوي.
1: سعدت بالتقديم مع الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي حسن السعاتي.
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا المبدع حمد الشريان. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم

أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد الحكماء: ثلاثة ما اجتمعت في حر: مباهة الرجال، والغيبة في الناس، والملال لأهل المروءة. ومباهة الرجال أي رميهم بما ليس فيهم زوراً وبهتاناً.

0: مما يعتقدون وأقل فسوقا مما يمكنهم تخيله. سيغموند فرويد. كان أحد القضاة من الحكمة ما يجعله مقصدا لمشاكل الوسواس. جاء رجل إليه فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت امرأتك، فيشككني. فقال القاضي: أوليس قد طلقتها؟ قال: لا. قال: ألم تأتني أمس حتى تطلقها عندي؟ قال: والله ما جئتك إلا اليوم، ولا طلقتها بوجه من الوجوه. فقال القاضي: إذن فاحلف للشيطان كما حلفت لي وأنت بخير.
1: ما خط القلم.
0: قال عون بن عبد الله: من كان في صورة حسنة في موضع لا يشينه، ووسع عليه من الرزق، ثم تواضع لله تبارك وتعالى، كان من خالص الله.
2: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، والعيش جنات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: إذا لم تستطع أن تسمع صمت أخيك فلن تستطع أن تسمع كلماته. هل يمكن أن تفهم ما وراء صمت الآخرين؟
4: في أغلب الأحيان إيه، قد يكون من تعابير الشخص أو لغة الجسد، أو حتى إذا ما سوى لغة جسد من الحالة اللي كان فيها قبل اللي أشوفه يعني، فقد أفهم صمته يعني.
5: إيه، إذا مثلاً الشخص قاعد معاي ولاحظ إن الشخص صامت ويعني دائماً خلى روحه ما يتكلم، بلاحظ من لغة عيونه أو وجهه إن هاي الشخص يعني قاعد يعاني من شيء أو حزين، أو إن يعني من تعابيره هي اللي بتشرح لي شنو قاعد يمر من ظروف.
6: أنا فيني طبع إن أفهم من فراسة الوجه إن أنت من عيونك يبين إن أنت إذا كنت زعلان، كنت متضايق، كنت مرتاح، كنت مستانس، وأعرف أنت شنو قاعد تفكر فيه من عيونك اللي أنت قاعد تشوفينها.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يروى أن عالما جليلا ذا حكمة وبصيرة وذا مال وجاه كان جالسا يوما مع تلاميذه ومريديه، وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل غريب لا يعرفه أحد منهم ولا يبدو عليه مظهر طلاب العلم، ولكنه بدا للوهلة الأولى كأنه عزيز قوم أذلته الحياة. دخل وسلم وجلس حيث انتهى به المجلس، وأخذ يستمع للشيخ بأدب وإنصات، وفي يده قارورة فيها ما يشبه الماء لا تفارقه. قطع الشيخ العالم حديثه والتفت إلى الرجل الغريب.

0: غريب وتفرس في وجهه، ثم سأله: ألك حاجة نقضيها أم لك سؤال فنجيبك؟ فقال الضيف: لا هذا ولا ذاك، وإنما أنا تاجر سمعت عن علمك وخلقك ومروءتك، فجئت أبيعك هذه القارورة التي أقسمت ألا أبيعها إلا لمن يقدر قيمتها، وأنت دون ريب حقيق بها وجدير. فقال الشيخ: ناولني إياها. فناوله إياها، فأخذ الشيخ يتأملها ويحرك رأسه إعجابا بها، ثم التفت إلى الضيف فقال له: بكم تبيعها؟ قال: بمئة دينار. فرد عليه الشيخ: هذا قليل عليها، سأعطيك 150. فقال الضيف: بل 100 كاملة لا تزيد ولا تنقص. فقال الشيخ لابنه: ادخل على أمك وأحضر منها 100 دينار. وفعلا استلم الضيف المبلغ ومضى في حال سبيله حامدا شاكرا، ثم انفض المجلس وخرج الحاضرون وجميعهم متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيخهم 100 دينار. دخل الشيخ إلى مخدعه للنوم، ولكن الفضول دعا ولده إلى فحص القارورة ومعرفة ما فيها حتى تأكد بما لا يترك للشك مجالاً أنه ماء عادي. فدخل إلى والده مسرعاً مندهشاً صارخاً: يا حكيم الحكماء، لقد خدعك الغريب، فوالله ما زاد على أن باعك ماء عادياً 100 دينار، ولا أدري أعجب من دهائه وخبثه أم من طيبتك وتسرعك. فابتسم الشيخ الحكيم ضاحكاً وقال لولده: يا بني، لقد نظرت ببصرك فرأيته ماء عادياً، أما أنا فقد نظرت ببصيرتي وخبرتي فرأيت الرجل جاء يحمل في القارورة ماء وجهه الذي أبت عليه عزة نفسه أن يريقه أمام الحاضرين بالتذلل والسؤال، وكانت له حاجة إلى مبلغ يقضي به حاجته لا يريد أكثر منه، والحمد لله الذي وفقني لإجابته وفهم مراده وحفظ ماء وجهه أمام الحاضرين. ولو أقسمت 1000 مرة أن ما دفعته له فيه لقليل لما حنثت في يميني. إن استطعت أن تفهم حاجة أخيك قبل أن يتكلم بها فافعل، فذلك هو الأجمل والأمثل. تفقد على الدوام أهلك وجيرانك وأحبابك، فربما هم في ضيق وحاجة وعوز، ولكن الحياء والعفاف وحفظهم لماء وجوههم قد منعهم، فاقرأ حاجتهم قبل أن يتكلموا.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية

وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن الدهون وقلنا أن الدهون ضرورية للإنسان، ولا يمكن أن الإنسان أو أي كائن حي يستغني عن الدهون. طبعا إحنا لما نثير موضوع الدهون تثار قضية الكوليسترول. طيب الكوليسترول والمشاكل الكوليسترول، يعني شنو الدهون المهدرجة، ويعني شنو الدهون المشبعة، ويعني شنو الدهون المتحولة، ويعني كل هذه الأمور تثار لما نتكلم على موضوع الدهون ونقول إن الدهون قضية ضرورية ومادة ضرورية في الجسم. وهذا موضوع حلقتنا اليوم، وخلونا نحاول نتكلم في هذا الموضوع. أعزائي المستمعين، الدهون عندنا تنقسم إلى ثلاثة أنواع. عندنا الدهون المشبعة، وعندنا الدهون غير المشبعة، أو بالأحرى هما هذين النوعين، ولكن عندنا النوع الآخر اللي هو يسمونه الدهون المتحولة. الدهون المتحولة هي يعني نوعا ما دهون صناعية تدخل فيها الإنسان وحاول أن هو يسوي شيء فيها. طيب شو الفرق بين هذه الأنواع؟ خلنا نبدأ أولا بالدهون المشبعة. طبعا أنا ما بتكلم عن الجوانب الكيميائية في الموضوع، أنا بحاول أن أبسط الموضوع قد ما أحاول أن يعني أن الكل يكون بسيط هذا الكلام له، ولا نبي ندخل في التخصص والجزء الكيميائي في الموضوع. الدهون المشبعة هو الدهن الصلب، الدهن الحيواني، الدهن الشحم، نوع الشحم، نوع الدهن اللي يطلع نوع النقوص كذي متكتل حتى في درجة حرارة الغرفة يكون صلب. هذه الدهون

يعني ممكن نجدها في كثير من الأطعمة، نحصلها في البقر، في لحم البقر، بعض الأحيان في بعض أنواع من الدواجن، وخاصة في الجلد مال الدواجن نحصلها في بعض المنتجات الألبان، بعض الحليب، بعض الأجبان الصلبة، وربما نوعا ما الأجبان الكاسات. طبعا هو الزبد، الزبد نفسه، هو السمن، اللحوم المصنعة مثل النقانق، الهامبورغر، هاي كلها تجي معاها، تضاف إلى بعض الأنواع الوجبات السناكس الخفيفة اللي هي مثل البساتيج، المعجنات، شيء من هالقبيل. وبالإضافة لبعض أنواع من الزيوت اللي نسميها الزيوت النباتية. طيب أنت تقول الحين زيوت ومساعة تقول دهون، شو الفرق بين الزيت والدهن؟ مثل زيت النخيل، زيت جوز الهند، شلون بنفهم هذه العملية شلون تصير؟ بنشرحها، بنتكلم عنها شوي. طيب الدهون المشبعة لها فوائد، أكيد لها فوائد، لأن الجسم الإنسان ما يقدر يستغني عنها، ضرورية لجسم الإنسان. فيها ميزة أن هذه الدهون، هذه النوعيات من الدهون، أي دهون بصفة عامة، في أنواع من الفيتامينات لا تذوب إلا في الدهن، إلا في الدهن، وبالتالي أنت ما تقدر تأخذها إلا من خلال هذه الدهون، وبالتالي دش هذه الفيتامينات في جسمك وتساهم في بناء جسمك. هذه الدهون يعني تخليك تشبع، تشبع بسرعة، تعطيك دائما شعور بالشبع، طبعا تعطيك طاقة شوي، مثل ما قلنا تحاول ان هي لان فيها فيتامينات المركبات الغذائية، فهي بالتالي تساهم فيها، تساهم في موضوع بناء الجسم. بما أن فيها فوائد، من الطبيعي أن يكون لها أضرار. من أكبر أضرارها أنها ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، والكوليسترول كلنا نعرف لها إيش كثر أضرار. طبعا الكوليسترول الضار، نتكلم عن الكوليسترول الضار، إيش كثر له أضرار على الشرايين، تصلب الشرايين والمشاكل القلب، ولا مش هي من هالقبيل. من أضرارها أيضا أن تسبب السمنة، لأنه يسبب الكرش، يصير ترسب في بعض من أماكن الجسم، وبالتالي تسبب السمنة. الدهون المشبعة، هناك دراسات كثيرة الآن تثبت أن الدهون المشبعة تسبب، تؤدي إلى التهاب بعض المفاصل في الجسم، وتضر المفاصل يعني نفسها. طيب هذه الدهون سميناها دهون، لاحظوا سميناها دهون. الآن نيجي حق النوع الثاني اللي هي الزيوت غير المشبعة. الزيوت غير المشبعة اللي هي عادة تأتي من النباتات، عادة تأتي من النباتات وتكون سائلة، يعني تحطها موجودة في غرشة وبالتالي تصبها سائلة في درجة حرارة الغرفة، وهذه يعني بشكل بسيط، مثل زيت دوار عباد، زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الزيتون طبعا، وبعض أنواع من الأسماك اللي ممكن تنتج لنا هذه النوعيات من الزيوت. لو ينا قارنا الآن بين الزيوت غير المشبعة والزيوت المشبعة ببساطة، يعني ببساطة مثلا الزيوت غير المشبعة موجودة تستخلص من النباتات، الزيوت المشبعة تجي من مصادر حيوانية، الزيوت المشبعة سائلة والدهون غير المشبعة تكون صلبة، الزيوت غير المشبعة اللي عادة من مصادر نباتية فيها كوليسترول، وما نقول انها خالية من الكوليسترول، فيها كوليسترول، ولكن الكوليسترول اللي ممكن نعتبره الجيد، اللي ممكن نعتبره المفيد، اما الدهون غير المشبعة فهو يكون فيه الكوليسترول السيء اللي ممكن يسبب تصلب الشرايين وسد الشرايين. الكوليسترول الجيد اللي هو يعني ممكن يكسر حتى الكوليسترول السيء تدريجيا إذا احنا حاولنا ان يعني نتحكم فيه. الآن هذه الزيت، زيت النباتي اللي هو الزيوت والدهون، هذه الدهون المشبعة وهذه الزيوت غير المشبعة. طيب وين الدهون المتحولة؟
وين الدهون المهدرجة.

يعني شنو اولا يعني شنو الدهون مهدرجة؟ يعني شنو متحولة؟ ببساطة بعد ببساطة احنا لما نسخن داخل الزيت، خل اقولها يعني حتى ايش كثر يصير حتى في البيت، يعني ايش كثر احنا في البيت نحاول نسخن الدهن الزيت، نسخن الزيت وبطريقة اللي نسميها ديب فراير لفترة طويلة، نقلي الأكل لفترة بالزيت في لفترة طويلة بالدهن ذي العميق مع الضغط مع شيء من هالقبيل، يصير فيه تحول، يصير فيه تحول بطريقة أن الزيوت غير المشبعة اللي في كان فيها روابط غير مشبعة تمتص الهيدروجين، وبالتالي تتحول تدريجيا مع الوقت إلى زيوت مشبعة، إلى دهون مشبعة أو إلى زيوت، بعض الأحيان يسمونها زيوت مشبعة. فإذا هو زيت نباتي يحولونه إلى بالتسخين يعني في المصانع، طبعا في المصانع العودة يحولونه يعني صناعيا، يحولونه بطريقة صناعية إلى زيت، إلى دهن مشبع، يحطونه تحت ضغط وسخنونه لدرجات حرارة على أساس يتحول من زيت إلى دهن. طيب ليش المصانع تحول الزيوت إلى زيوت إلى دهون مهدرجة؟ لأربع أسباب. أولا علشان زيادة فترة الصلاحية، لأن الزيت فترة صلاحيته أقل وبالتالي يحوله إلى دهن مهدرج، علشان يحسن قوام المادة الغذائية، يثبت ويحسن النكهة للمواد الغذائية، بعدين هي أقل تكلفة حتى من الدهن الحيواني، وبالتالي يستخدم هذا الصناعي عن الدهن الحيواني، وبالتالي ممكن يستخدمها في الصناعات بشكل أو بآخر. لها أضرار؟ نعم لها أضرار، ولها أضرار أخطر حتى من الدهون العادية. من أضرارها طبعا أنها تسبب أمراض القلب والأوعية، من أضرارها أنها ممكن تؤدي إلى السكر، من أضرارها أنها ممكن تسبب زيادة للوزن، من أضرارها أنها ممكن تسبب ترفع معدل الكوليسترول في الدم، من أضرارها أنها ترفع معدل الدهون الثلاثية في الدم، ومن أضرارها أيضا أن تسبب اضطرابات في المعدة. لها أسامي مختلفة صراحة، يعني لما أنا أفتح أقرأ البطاقة الإعلامية وين أجدها، وين أشوفها، شلون أعرف أنها هي موجودة فيه ولا لا. اسمها بعض الأحيان مارغرين، اسمها طبعا إذا كانت مارغرين موجودة عادة في الأغذية المجمدة مسويينها من قبل، موجودة ساعات يسمونها السمن النباتي، ساعات بعض زبدة الفول السوداني تكون موجودة فيها، الكوفي ميت مبيضات القهوة موجودة فيها، الكريمة، الشيبس المينو، الشيبس، بعض الفطاير المجمدة، الدونت، بعض الأغذية المحمصة، بعض الحلويات، كل هذه اقرأ إيش موجود، اقرأ البطاقة الإعلامية وبتشوف إذا موجود مكتوب زيت نباتي أو دهن نباتي من غير تحديد الأشياء ذي، هذه حط حذرك لها. الدهون المتحولة طبعا موجودة في كل هذه الموجود، يعني ممكن تحصل مكتوب عليه زيت مهدرج جزئيا، زيت مهدرج كليا، زيت نباتي، دائما يكتبون زيت نباتي بين قوسين حطوا بالكم عليه، أو سمن نباتي، سمن صناعي، زبدة بديلة، دهون متحولة، هاي كلها لها أضرار ولها مخاطر، هي كلها تعتبر دهون متحولة. شو الفرق بين الدهن الأغذية غير المهدرجة والأغذية المهدرجة؟ الأغذية المهدرجة طبعا نحاول بقدر ما يمكن، لأن مثل ما قلنا أن احنا يجب أن نمتنع عنها.

0: لأنها ممكن تسبب مضار وأشياء كثيرة جدا ممكن تؤدي إلى أخطار. طيب شلون أنا أفرق بين هذه وهذه؟ مثل ما قلت لكم يعني موضوع الهدرجة، موضوع أنه الزبمنت، يعني أنا جالس أكرر كلامي متعمد لأن على أساس نفهم خطورة هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه، يعني نحاول نتجنب أنواع مختلفة من الشيبس إذا مكتوب عليه دهن أو زيت نباتي، أنواع مختلفة من الآيس كريم إذا في بطاقة إعلامية اقروها، كثير من المشروبات الغازية، الحلويات، كل هذه يجب أن نستعيض بها على أساس نتخلص من موضوع الزيوت المهدرجة ونعرف بالضبط يعني هل إحنا أخذنا زيوت نباتية ولا دهون حيوانية ولا زيوت أو دهون مهدرجة أو متحولة. أعزائي المستمعين، نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
3: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث. مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح ولفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام

0: المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في صفحتنا الأولى من المعجم عندنا بعض الرموز التي تقوم مقام الحروف وأدوات الاستفهام وأيضا حروف النفي والجر وغيرها. كنا استعرضنا عدد منها مثل الشولة ولين وليش وشنه وشنقايل وماع وكلش، ووصلنا إلى حرف اللام، وفي هني مصطلح لو ومصطلح ياء. نستخدم مصطلح لو للاختيار في صيغة الماضي، وهي تقوم مقام أم في العربية الفصحى. فيقولون في اللهجة الشعبية شكليت موز لو عنبة أو لو عنب، كلت همباه أو تفاح مثلا يعني. وأحيانا تستخدم ياء في

بصيغة الأمر، يقول لك كل يا موز يا عنب، بمعنى كل أما هذه أو هذه. وعندنا أيضا رمز أو مصطلح يعل، أعتقد أن أصلها أداة الترجي لعله، أبدلت لامها إلى ياء، وأيضا هي دعاء من جعل الفصيح، مثل ما يقولون في المجتمع البحريني يعل يومي قبل يومك، بمعنى جعل الله يومي أي نهايتي قبل نهايتك، وهي أداة ترجي وتمني. عندنا لا، لا لها طبعا عدة استعمالات في اللهجة، احنا ما نستخدم حرفي النهي لم ولن، يعني في اللهجة البحرينية ما يقول لك لم رحت ولن بروح، لا. وتستخدم لا النافية في معظم حالات النفي، لكن هناك ظاهرة لغوية جديرة بالاهتمام، هي إضافة لا النافية إلى الجملة للدلالة على التأكيد، علما أن لا للنفي ولكن هنا تستخدم للتأكيد. على سبيل المثال، عندما يعني تسأل واحد تقول له رحت السوق، يقول لك راحت لا أو رحت لا، يعني وكأن لا ذي تأكد، تعني أن الذهاب إلى السوق تم بصورة قاطعة. وعلى هذا المنوال مثلا، روح تقد، يرد عليك يقول لك راحيت لا أو هذا أنا رايح لا، تلقى لازم هذه لا نضيفه على الجملة. وأحيانا إن يبه في صيغة سؤال زيادة في الإلحاح، مثل لا تلعب بالكبريت لا، اشرب ماي لا، مثل واحد يسأل مرة مرتين تقول اشرب ماي لا، وهكذا. الظاهرة الجديرة بالحديث أن ابن بطوطة الرحال العربي اللي جاب يعني عمان بالتحديد، هو ما وصل إلى منطقة البحرين، من عمان راح إلى إيران، ومن إيران ساح في بلاد الله، راح شرق آسيا، وصل حتى الصين وحتى اليابان في بعض الروايات. ابن بطوطة شو يقول؟ يقول هذه الظاهرة اللغوية صادفته أثناء رحلته إلى مدينة قلهات العمانية، يقول وهم أهل تجارة ومعيشتهم مما يأتي من البحر، وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به أشد الفرح، وكلامهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب، وكل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا، فيقولون تأكل لا، تمشي لا، تفعل كذا لا. الواقع يعني قبل 1000 سنة ابن بطوطة قال ان مدينة قلهات العمانية يتحدثون بهذه اللهجة ويضيفون حرف لا عليها. طيب، قد تكون هذه الظاهرة انتقلت من العمانيين إلى البحرين، خاصة إذا عرفنا أن الجالية العمانية كانت من أكبر الجاليات العربية في البحرين حتى السنوات الأخيرة، وكان سكنهم في الأحياء الشعبية حيث تقتضي الضرورة الحياتية التعامل اليومي مع المواطنين، فتسهل عملية الانتقال والتأثر بالعادات والتقاليد وأيضا التبادل اللغوي. لكن من جهة أخرى، تشيع هذه الظاهرة في القرى والمدن العربية الواقعة على الساحل الشرقي من الخليج، خاصة مدينة لينية وقرية عسيلوه ونخيلوه وشيروه ومقام وغيرها من المدن التي يقطنها العرب الحولة، والذين هاجر الكثير منهم إلى الساحل الغربي للعمل في سفن القوص والتجارة، وطبعا ازدادت هجرتهم بعد اكتشاف النفط وتوفر فرص العمل. وهم أيضا يتحدثون بهذه الظاهرة، فقد تكون لا ذي دخلت علينا منهم أو من العمانيين، والجدير

فكرة أن كثير من المفردات الأجنبية دخلت على اللهجة البحرينية بشقيها الريفي والمدني، وأصبح استعمالها من الأمور الشائعة، وذلك لعدم وجود الكلمة أو المفردة البديلة. وصرفت هذه الكلمات وأدخلت عليها صيغ المفرد والجمع، وذلك لمقتضيات الضرورة وسد الحاجة. على سبيل المثال، بارك تعني بارك باللغة الإنجليزية، يعني الموقف. فإحنا أدخلنا عليها الصيغ وصرفناها على قياس اللغة، فقلنا بركن، بركن السيارة، يعني بمعنى وقفها في الموقف. وأيضا تلفن، التلفون طبعا هو الهاتف، فيقول تلفن حق فلان وفلان تلفن لي. ومثلا دريول مأخوذة من درايفر وتعني السائق، وتجمع عندنا على دريولية. وعندنا تيبل تجمع على تيابل، وهي تيبل الإنجليزية تعني الطاولة. عندنا كشتة مأخوذة من الفارسية وتعني رحلة، وتجمع عندنا على كشتات، رحن الكشتة، وفلان يحب الكشتات. وعندنا أيضا كشمة تعني نظارة، وهي من كشمك أو تشمك الفارسية وبنفس المعنى. عندنا بانكا الهندية وتعني مروحة، وتجمع على بانكات. وهذه الكلمات وغيرها كثير دخلت على اللهجة البحرينية في 50 سنة الماضية، نظرا للتطور اللي حصل على نمط الحياة ودخول الآلة، كذلك وجود شركة النفط وانضمام آلاف العمال إلى هذه الشركة من مختلف مدن وقرى البحرين، وإنشاء الدوائر الحكومية الحديثة واعتمادها اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية في تصريف بعض الشؤون، جعل اللغة الإنجليزية لغة ثانية ومن اللغات اللي تهافت شباب البحرين على تعلمها.

ومن أظرف ما واجهنا من مصطلحات مأخوذة من لغة أجنبية وهي اللغة الإنجليزية، مصطلح نستخدمه بكثرة في مجتمعنا اللي هو مصطلح هارد لك. هارد لك في الواقع تعبير من هارد لك باللغة الإنجليزية، وتعني حظ سيء. يقول الإنجليزي حق رفيقه مواسي عنده إخفاقه في القيام بعمل ما، وكأنه يقول نتمنى لك حظ سعيد في المرات القادمة. طبعا good luck عكسها يعني حظ موفق وحظ جيد، ولكن هذا التعبير كان يشيع عندنا في مباريات كرة القدم. ويمكن يذكر أبناء الجيل الستينات والخمسينات أن فريق شركة النفط بابكو ومعظم لاعبين الفريق من الإنجليز، كذلك فريق الجيش البريطاني اللي كان يعسكر في الهملة وفي منطقة المحرق، كان عندهم فرق لكرة القدم، وفرقهم تلاعب الفرق المحلية في كثير من المناسبات. وكان هذا التعبير هارد لك من ضمن صيحات جمهورهم بعد كل إخفاق في تمريرة أو محاولة فاشلة في تسجيل هدف. كانوا يصرخون الجمهور هارد لك هارد لك، وسرعان ما شاع التعبير بين جماهير الكرة في البحرين وأصبح من تعابير التشجيع، ثم أخذ في الانتشار ليشمل بعض الأوجه في حياة المواطنين

0: يصبح من التعابير المتداولة. لكن الطريف جدا الأسلوب اللي انتهجه البحرينيين في تحويل المفردة الإنجليزية التي تعني الحظ لك إلى ضمير الملكية العربي لك، بمعنى يخصك، يعني هذه الشيء لك، لكن لك باللغة الإنجليزية تعني الحظ. كلمة هنالك أنهما متطابقين في النطق، والكلمة لك اللي تعني حظ تم تصريفها على هالمنوال، فيقال للمفرد هارد لك، ولكن للجمع هارد لكم، وللمؤنث هارد لك. ويبدو أن العامة نحتت هذه المفردة ونحت هذا المنحة لخلو قاموسها اللغوي من مفردة عربية أو تعبير مشابه يؤدي نفس المعنى، ووجدنا ضالتنا في التعبير الإنجليزي وهارد لكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال، ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: أبعد للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

كنا نذهب في الصباح يمكن حدود 7، بعد ذلك هناك فسحة للغداء حوالي 1 ساعة، ثم نعود للدراسة ولا نخرج إلا في 4:30. فكان اليوم الدراسي عبارة عن يوم دراسي كامل يستنفذ معظم ساعات النهار بخلاف الوقت الراهن. الشيء الثاني الذي يعني أذكره جيدا أنه كانت المدرسة بالإضافة إلى كونها مقر الدراسة كانت أيضا مركز النشاط الاجتماعي والهوايات، ويعني كان الرجوع للمدرسة بالنسبة لنا عبارة عن متعة.

0: لم تكن المدرسة محل دراسة، فحاسب كانت مطعم، المقصف كان موجود هناك، وكانت ملعب، وكانت مجال للهوايات، وكانت بطبيعة الحال الآن للأسف الشديد تقريبا في كل العالم العربي أصبحت المدرسة للدراسة فحسب، منذ نهاية الدراسة ينتهي النشاط المدرسي. النقطة الثالثة أعتقد اللي كانت موجودة في تلك الأيام كان الجو الاجتماعي الذي يخيم على المدرسة، الروابط مثلا بين الأساتذة والطلاب كانت أقوى بكثير جدا مما هي عليه الآن في تصوري، الروابط بين الطلاب أنفسهم. يعني مثلا كنا في جمعية أدبية بدأناها من سن مبكرة، كان هناك جمعية للتمثيل، كانت هناك جمعية للعلوم، كانت هناك جمعية للكشافة، وكانت المدرسة منذ الصباح حتى النهاية عبارة عن خلية نشاط. في آخر السنة تجد هناك على الأقل 4 أو 5 تمثيليات، عدة مهرجانات ثقافية، تجد هناك مجلات للحائط كثيرة جدا، تجد معارض.
1: غازي يا ولدي، الساعة قاربت 10 وأنت ما زلت تقرأ في هذه الكتب.
2: هذا كتاب الكيلاني يا أبي، وقد شوقني في قراءته وأحببت أن أنهيه قبل أن أنام.
1: يا بني، أنت في سن 10 يا بني، وهذه الكتب الكيلاني والسباعي والقصص البوليسية لأرسين لوبين وغيرها فوق مستوى فهمك يا غازي.
2: العفو يا أبي، فأنا أحب هذه الكتب والروايات، وهي تساعدني في تحسين أسلوبي خصوصا في مادة الإنشاء في اللغة العربية.
3: أخبركم الآن أنه قد حصل على أعلى درجات لهذا الشهر في مادة الإنشاء الطالب غازي عبد الرحمن القصيبي والطالب عبد الرحمن رفيع.
2: مبروك لك يا عبد الرحمن.
4: ولك يا غازي أيضا، لقد استفدت من قراءة الكتب الأدبية كما أعتقد.
2: نعم يا عبد الرحمن، فهي خير زاد ومعين لي في مادة اللغة العربية وأنا أحبها.
4: وأنا استفدت من كتب الشعر والأدب في نظم بعض القصائد، انظر.
5: أنا أعرف القصائد.
3: هدوء يا عبد الرحمن ويا غازي، ليس لأنكما حصلتما على أعلى درجات أن نترك لكم الدرس للكلام والحديث الجانبي. أطلعاني على ما في أيديكما.
2: دعني، هذه قصائد لعبد الرحمن رفيع، تفضل يا أستاذ.
4: غازي لماذا؟
3: يا شعوب العرب هيا يا كرام، ودعوا النوم وهبوا للأمام. هكذا إذن يا عبد الرحمن؟
4: نعم يا أستاذ.
3: أيها الطلاب، حيوا معي ميلاد أول شاعر في الصف الأول الثانوي في مدرسة المنامة.

0: وبميلاد الشاعر عبد الرحمن رفيع يا عواطف.
1: نعم.
0: في فصل غازي في الأول ثانوي وتمتع رفيع بمكانة خاصة بين الطلبة والمدرسين بالمدرسة، دفعت الغيرة في نفس غازي القصيبي لأن يكون شاعرا مثل زميله أيضا.
1: إذن من هنا جاءت أول قصيدة له عن بيوت العشيش في القضيبية التي احترقت في الخمسينيات كما ذكرت بالأمس.
0: فعلا، وكانت المدرسة بقرب تلك العشيش، فكتب يقول في أول قصيدة له:
2: يا لهول الخطب الذي استشرى بقوم آمنين، نار مستبدة عاتية اشتعلت ثم أبت أن تستكين. ما رأيك يا عبد الرحمن في هذه القصيدة؟
3: جيدة يا غازي، استمر في الكتابة.
2: فقط يا عبد الرحمن، هذا كل كلامك؟ أنت صديقي في الفضل.

0: فصل. ولذا أحضرت لك أول قصيدة أكتبها في حياتي بعد قراءات الكثيرة.
1: وهأنذا أشجعك يا غازي على الاستمرار، ولكني أقترح أن تعدل البيت الأول في القصيدة ليصبح على النحو التالي: يا لهول الخطب والرزء الذي جار واستشرى بقوم آمنين.
0: إذن تريد أن تستعرض علي بمعلوماتك الواسعة في العروض والأوزان وفي اللغة العربية؟
1: لا لا لا يا غازي لا، لكن الآن صار عندك بيت موزون في القصيدة.
2: فعلا، فما قاله عبد الرحمن رفيع هو الصحيح عواطف.
3: نعم.
2: ويذكر ذلك غازي القصيبي في كتابه سيرة شعرية، ويقول بأن عبد الرحمن تبين أن القصيدة بريئة من الوزن، براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
3: تعبير جميل واعتراف بالخطأ فضيلة عند الدكتور غازي.
2: نعم يا عواطف، نعم. ولذلك فقد مزق الشعر كل ما كتبه خلال السنتين التاليتين للقصيدة الأولى، وكان يحتفظ به في دفتر خاص حين بلغ 16. وبعد أن كتب الشعر الموزون اعتقد الدكتور غازي،
3: نعم،
2: أنه من العبث الاحتفاظ بكلام ركيك مهلهل كالذي احتواه الدفتر.
3: وكم قصيدة كتب في تلك يا ترى؟
2: حوالي 30 قصيدة.
3: يا خسارة، مزقها كلها؟
2: وهذا ما يقوله هو أيضا.
4: الأيام كان عندي دفتر كنت ألصق فيه الأشياء هذه، وكنت ظل معي 2-3.
5: بعدين
4: إلى الآن فيني لدي عادة، يعني ليست عادة جيدة، وهي أني لا أحفظ، لا أحتفظ بما ينشر. يعني إذا نشرت قصيدة لا أحرص على أن أخذ قصاصة منها.
5: خسارة، هذه تعتبر خسارة؟
4: لا، القصيدة عندي، يعني القصيدة مكتوبة بخطي أساسا،
5: يعني
4: ما أحتفظ فيها. يعني مثل ما قلت لك، في الفترة 2-3 في المراهقة كنت حريص عليها، بعدين لم أحرص على ذلك.

0: ها يا غاسي، ما هذه التي تلصقها على الحائط؟
1: إنها مجلة الأسبوع الفصلية، اشتغلت بها أنا ومحمد صالح ومحمد كانو ومحمد سعيد التاجر.
0: اللي أرى جيد جيد جيد. ما هذه؟ قصيدة جديدة لك أيضا؟
1: نعم يا عبد الرحمن. طرق العلا محفوفة بالشوك والدنيا حروب، وطن يضيع وعزة تتحطم، وأسا يجور وغاصب يتحكم.
0: دعني أشد على يدك يا غازي، هذه تصلح أن يطلق عليها شعراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها غازي، تعال يا بني، تعال تعال اجلس هنا بقربي.
1: يقول عادل إنك تريدني يا أبي، خيرا إن شاء الله.
0: خير يا بني خير، لكني سمعت من بعض طلاب المدرسة أنك صرت تقول الشعر وتكتبه، وقامت بينك وبين أحد الطلبة واسمه رفيع
1: عبد الرحمن رفيع.
0: صحيح، قامت بينك وبينه مساجلة شعرية في الهجاء، هل هذا صحيح؟
1: أنا صريح معك يا أبي منذ البداية.

0: نعم، صرت أقول الشعر وأكتبه، وقامت بيني وبين رفيع مساجلات شعرية على سبيل المزاح فقط ولاستعراض ما ننظمه أمام الطلبة.
1: على الرغم من أنني أستغرب كيف جاءتك موهبة الشعر هذه فجأة، ونحن في عائلتنا لم يظهر شاعر حتى الآن، لكنني أخاف عليك من الانجراف وراء شيطان الشعر ونسيانه.
0: لا تخف يا أبي، فها هي درجاتي أمامك. وأنا متفوق في اللغة العربية والقصص، والفضل في ذلك يرجع إلى الأستاذ أحمد محمد يتيم الذي يدرسنا القصص التمثيلي وطريقته المشوقة، وللأستاذ راضي الموسوي وطريقته في إلقاء الشعر وتمثيله، والأستاذ عدنان شيخو الذي قرر غرامة مقدارها آنا لكل من يتكلم بالعامية في المدرسة.
1: كل هذا جيد يا بني، لكن درجاتك في الرياضيات والمواد العلمية تعتبر نكسة بمقارنة العربية والأدبية، وحتى مشاركتك في الجمعيات الأدبية والخطابة والتمثيل بالمدرسة أكثر من العلمية. احرص يا ولدي على مستقبلك، فليس بالشعر والأدب يحيا الإنسان فقط. احذر يا غازي، احذر يا غازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين. الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجه جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات. أترى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله، وتمنيات جلالته لدولة الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والأمن والاستقرار. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشأة مدنية وحيوية. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف العيان المدني في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. أكد سعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات بما يسهم في صياغة رؤى دولية تدعم تمكين المرأة. جذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة 5 للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026 في مدينة بلغراد، انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي وبناء على ما أسفرت عنه التحرية والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران. تعلن وزارة الداخلية أنه تم يوم أمس القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين

0: استمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشأة مدنية وحيوية، بما ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. شارك جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعوة رسمية من حكومة جمهورية موردوفيا في روسيا الاتحادية في أعمال المنتدى الدولي للأراضي بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار. وقدم المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري خلال المنتدى الدولي عرضا حول تجربة مملكة البحرين على بل في توظيف إدارة الأراضي كأحد المرتكزات الداعمة للتنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال توفير معلومات عقارية ومكانية موثوقة وتعزيز حماية الحقوق وتكامل الأنظمة والبيانات، بما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيرانية. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا أسرة البرنامج تحييكم وترجو قبول دعوتها للمشاركة في صياغة لقاء يتجدد مع المعارف الإنسانية على طريق الكشف والإبداع الإنساني.
1: آملين أن يكون اللقاء

0: اليوم أعزائنا نكمل الرحلة العلمية التاريخية للبيئة والإنسان، حيث نتعرف على معركة الاستنزاف بين البيئة وبين الإنسان الذي يعيش فيها، ولكنه يسعى لتدميرها بوعي أو بدون وعي.
1: الباحث الدكتور سمير رضوان يكمل بحثه العلمي عن هذه الصورة، أملين أن يكون البحث مفيدا لنا جميعا للمساهمة في الحفاظ على بيئتنا.
0: أصدقائنا، عندما أنزل الله الإنسان إلى الأرض منذ حوالي مليون سنة، كان تأثيره على البيئة متواضعا، ولم يكن يختلف عن تأثير الأحياء الأخرى، فقد كان هذا التأثير يتسم بالغريزية المطلقة.
1: إلا أن الإنسان يختلف عن جميع الأحياء الأخرى، إذ ميزه الله بالعقل الذي تفتقر إليه كل الأحياء الأخرى. وثمة فرق عظيم بين المخ، وهو العضو الموجود في أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات ومن ضمنها الإنسان، وبين العقل الذي يتفرد به الإنسان والذي يستطيع به أن يأتي أفعالا مقصودة ومدبرة، فضلا عن الأفعال التي تتحكم فيها الغريزة.
0: ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن العقل هو مصدر قوة الإنسان وسيطرته على الأحياء الأخرى. فالقرد مثلا، وهو أقرب الأنواع للإنسان بيولوجيا، لا يمتلك إلا قدرا يسيرا للغاية من القدرة على التدبير المقصود، لا تزيد عن قدرات الحيوانات الأخرى، وذلك على الرغم من إمكان تدريبه بعد مشقة على مهارات تبدو عقلية.
1: خلاصة القول إن عقل الإنسان قد يسر له استحداث تأثيرات مدبرة مقصودة في البيئة، إضافة بالطبع إلى التأثير الغريزي الذي أشرنا إليه. ولقد كانت أثار الإنسان الأول على بيئة الأرض تغلب عليها السمة الغريزية، ويقل فيها التدبير والقصد. ومع الزمن، ومع تدرج الإنسان في سلم الترقي، ومع تعقد حاجاته باضطراد، تزايدت ملكاته التدبيرية، ومن ثم تأثيره في البيئة.

0: أعزائنا، تدل نتائج الدراسات البيولوجية على أن النوع البشري قد أثر تأثيراً عميقاً في البيئة، وكان من نتيجة ذلك أن اختلت الموازين السائدة بين شتى الأحياء على الأرض عدة مرات.
1: ومن المستغرب أن أنواع الأحياء التي تعيش على هذا الكوكب اليوم لا تمثل إلا حوالي 1% فقط من مجموع الأحياء التي شهدتها الأرض خلال رحلتها الطويلة.
0: معنى ذلك أن 99% من أنواع الأحياء قد انقرضت بغير رجعة، كما أثبتت هذه الدراسات أن معدل انقراض الأنواع على الأرض بعد ظهور النوع البشري قد بلغ 400 ضعف لمعدلات الانقراض قبل ظهوره، وهذا يوضح تماماً الأثر الحاسم لهذا المخلوق في بيئة الأرض.
1: ولقد كان اختراع الزراعة إحدى الخطوات التي قضى من خلالها الإنسان على أعداد لا تحصى من أنواع النباتات، وذلك من أجل أن يحفظ عددا محدودا من الأنواع الأخرى.
0: فالمعروف أن المساحة

0: المزروعة على الأرض تبلغ اليوم حوالي 10% من مجموع مساحة اليابسة. يزرع الإنسان حوالي نصفها بثلاثة أنواع فقط من النباتات، هي القمح والذرة والأرز.
1: أما الأنواع التي قضى عليها في سبيل الحفاظ على النباتات الثلاثة فتبلغ عشرات الألوف. ومن المعروف أيضا أن إنسان القرن الأخير قد قضى على أنواع شتى من الحيوانات، وإن كان بعضها قد أمكن الحفاظ عليه من الانقراض في المراحل الأخيرة بعد جهود مضنية.

0: أصدقائنا كثيراً ما كان يقضي الإنسان على الحيوانات التي تضمها بيئته بحماقة تدعو إلى الاستغراب. مثال ذلك الجاموس الأمريكي الذي كان الثروة الحيوانية الرئيسية عند الهنود الحمر قبل أن اجتاح الرجل الأبيض أمريكا. هذه الثروة الحيوانية الكبيرة أوشكت أن تستنزف تماماً بسبب هواية الصيد عند الرجل الأبيض في أوائل القرن الحالي.
1: كانت قوافل الصيد تخرج بالمركبات الوثيرة لتتوقف بالقرب من قطيع الجاموس الذي ينعم بالمرعى في سلام، فيترجل الصيادون ويمطرون الحيوانات بوابل من الرصاص، ثم يتركونها صرعى ويعودون إلى مركباتهم وينطلقون بعيدا. فهل هناك حماقة أغرب من هذه؟
0: لمجرد إشباع شهوة القتل لدى بعضهم أوشك نوع بأكمله أن ينقرض لولا أن تداركه المعنيون بشؤون البيئة، فجمعوا الأعداد القليلة قبل أن تنتهي وتعهدوها بالرعاية في حدائق وطنية حتى بلغت أعدادها اليوم عدة ألوف.
1: ونحن لا نسعى هلاء إلى حصر ما قرفه الإنسان من عدوان على البيئة، إنما قصدنا ذكر أمثلة قليلة فحسب. ويقتضي الإنصاف أن نذكر هنا أن هذا العدوان لم يكن مبعثه في الغالب إلا غفلة الإنسان وجهله، ففي غمرة التقدم العلمي والصناعي غابت عن الإنسان حقائق كثيرة، أو لنقل تجاهلها دون أن يقدر مدى خطورة هذا التجاهل، فكانت النتيجة أنه أصاب بيئته بأضرار بالغة سنتعرض لبعضها في المحطة القادمة.
2: بحلم أحلم

0: أصدقائنا، لم يشهد الغلاف الحيوي في أي حقبة من عمر كوكبنا قدراً من التلوث مثل القدر الذي أصابه خلال العقود القليلة الأخيرة من هذا القرن. فقد لوث الإنسان التربة والمياه والهواء وطبقات الجو العليا.
1: أما التربة فقد لوثها بما ألقى فيها من سموم، إما كمخصبات وأسمدة أو كمضادات للأعشاب والحشرات والآفات أو كنفايات لصناعته الحديدة.
0: ولوث المياه بمخلفات المجاري والصناعة، وكمثال وحيد نذكر الأطنان من مساحيق الغسيل التي تنتهي إلى الأنهار والبحار، مما رفع نسبة الفوسفات فيها إلى حدود حرجة.
1: كما لوث الإنسان الهواء بعوادم السيارات والمصانع، فرفع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو ولوثه بغازات أخرى سامة لم تكن موجودة من قبل، مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين الناتجة عن احتراق الوقود وعن عملية التسميد.
0: وهذه الأكاسيد هي التي تتسبب فيما أصبح يسمى المطر الحمضي، وذلك عندما تذوب في مياه الأمطار التي تصبح أحماضاً مخففة تتركز مع الزمن في التربة لتقضي على شتى صور الحياة فيها.
1: كما لوث الإنسان طبقات الجو العليا وعلى وجه الخصوص غلاف الأوزون، وذلك من خلال الاستعمال المتزايد لغاز كلور فلور هيدروكربون كغاز طارد في عبوات الرش المختلفة.
0: ويرتفع هذا الغاز بعد تحرره من عبوة الرش إلى الطبقات العليا فيتفاعل مع الأوزون حتى أصبح غلاف الأوزون اليوم على درجة من الرقة والضعف لم يبلغها من قبل.
1: وطبقة الأوزون هي التي تحمي الحياة على الأرض، حيث تمتص الإشعاعات الكونية المهلكة فلا تصل إلى سطح الأرض. ومن المؤلم أن صور التلوث هذه قد بلغت اليوم بالفعل حدا يصعب معه السيطرة على آثارها السيئة.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

0: اهدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم رح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها رح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معاك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان. مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة. مثلا عندما يستفزك شخص هادئ، هذه فسر أنك شخصية انفعالية.

عالية أو عصبية بتطرف. ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة. وهكذا هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين، ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحكومة.

0: حقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ. مدينة فاس من أكبر المدن في المملكة المغربية، التي لطالما كانت قاموساً لأحداث عظيمة في التاريخ، بما تحمله من معارك وفتوحات ونكسات وصراعات، وحياة جمعت الحضارة ومختلف الثقافات على أرضها. مدينة عرفت الفتح الإسلامي لأفريقيا، وعاشت الحقب المتعاقبة في التاريخ إلى يومنا هذا. فاس عاصمة العلم والروح. بدأت صفحات التاريخ تكتب اسم فاس بحبر الأيام عندما وصل إليها إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي بعد لجوئه لبلاد المغرب إبان عصر الدولة العباسية واندلاع معركة الفخ التي جرت بالقرب من مكة المكرمة بين بني العباس وبين أصحاب الدعوة الطالبية من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاستطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أن ينجو بأعجوبة من تلك المعركة إلى مصر التي أشار عليه أحد الموالين للطالبيين باللجوء إلى المغرب الأقصى الذي كان شبه مستقل عن أي قيادة مركزية بعد سقوط حكم الأمويين عنه. وهناك أسس إدريس بن عبد الله دولة الأدارسة، وأسس مدينة بالقرب من نهر فاس أو واد فاس، وسميت هذه المدينة بفاس إما نسبة لأداة البناء التي استعملت وهي الفأس، وإما لكون المدينة على الضفة اليمنى للنهر، وقد تعني إشارة إلى سلسلة جبال أطلس التي تسمى باللغة الأمازيغية بفاز أو فازاز، وهو الصخر الخشن. والعديد من التفاسير في أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم الذي حفر على جبينها منذ بدء تاريخها. قام إدريس الأول ببناء المدينة في ضفة من ضفاف النهر، بينما قام ابنه إدريس الثاني بعدها بعقدين من الزمان بإنشاء القسم الآخر من المدينة على ضفة النهر الغربية. وقد سكن بفاس عشرات العوائل العربية القروية التي نزحت إلى المغرب من القيروان، فبنى لهم المولى إدريس

الثاني عدوة القرويين لتكون سكنى لهم، كما كانت فاس ملتجأ لمن هاجر من بلاد الأندلس واحتمى بالمغرب. فبنى إدريس الثاني لمن هاجر إليه ما يسمى بعدوة الأندلسيين. وهكذا احتضنت فاس في عهد الأدارسة القرويين والأندلسيين، وما زالت شواهدهم تحكي تواجدهم على أرضها كجامعي القرويين والأندلس بفاس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي شهده عهد الأدارسة في المدينة. عصرت المدينة فترات حكم مختلفة، فمن الأدارسة الذين بنوها إلى أن دارت عجلة الزمن واعتلى مسرح الأحداث الدولة الفاطمية العبيدية التي بلغ نفوذها من القيروان إلى بلاد الشام. وكانت فاس ساحة صراع بين الفاطميين العبيديين وبين الأمويين من بلاد الأندلس الذين استطاعوا أن يظفروا بحكمها لثلاثة عقود عاشت فيها فاس فترة ازدهار كبير، حتى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بسقوط قرطبة. تولى زمام الأمور في فاس من بعدهم أمراء زناتة، وهم الحكام المحليون للمغرب في ذلك الحين، إلى أن آلت مقاليد الأمور للمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين القائد الأمير الذي وحد المدينتين بعد أن كانتا مفترقتين مسورتين، فأصبحت مدينة فاس قاعدة حربية مركزية في شمال المغرب للدول التي تبعت دولة المرابطين. قام المرابطون بعد توحيد المدينة بتفعيل دورها مركزا دينيا روحيا وثقافيا في بلاد المغرب،

فتأسس جامع القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، ذلك الجامع الذي كان الطلاب من المسلمين والأوروبيين يتعلمون بين جنباته مختلف العلوم، ليكون بمثابة الجامعة التي تحوي علوم الدين والدنيا. وبذلك ازدادت أهمية فاس، وأخذ نجمها في الصعود بين العواصم المختلفة التي كانت تنافسها كبغداد ودمشق والقيروان وغيرها. وبعدها حاصر الموحدون مدينة فاس 9 أشهر انتهت باستيلائهم عليها، وشهدت المدينة تطورا هائلا لم يحدث من قبل، وكانت فاس بحق جوهرة العلم والثقافة في المغرب الإسلامي، إلا أنها كانت على موعد مع عصرها الذهبي في عهد بني مرين الذين سيطروا على المدينة وجعلوها عاصمة لملكهم بدلا من مراكش. وشهد عهد بني مرين بناء مدينة فاس الجديدة التي أحاط بها سور، وتوجت بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق غناء. كما تأسس في عهد بني مرين حي الملاح الذي كان يضم اليهود بالمغرب منذ القرن 13 الميلادي، تزامناً مع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس ونزوح العديد من الأسر اليهودية إلى بلاد المغرب بحثاً عن الأمن والأمان وهرباً من نير الاضطهاد. وتستمر حكاية فاس إلى مجيء الأسرة العلوية وتوليها زمام الأمور في البلاد التي شهدت بها مدينة فاس النقلة الحضارية والتنموية، فتم تزويدها بأحدث ما في العصر من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة التي لم تفقد المدينة رونقها العتيق وعظمة تاريخها الذي يحكي قصص الفاتحين.

0: والأبطال ممن غيروا وجه التاريخ، وعند خوارزم فسيفساء الخيال يقف القلم ويتجدد اللقاء. أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: غدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قل للشمال اللي فهق قذلة الليل له في الجنوب عيون تعطش وتروى. ذريت لك حبي على دلتي هيل وفرشت ظل القلب يلا تقهوى. علمتني أسهر في عيونك تعاليل لي من غدا سحر المظاليل نجوى. كن الفلا غادة وعيني غدت خيل أرمي بها فهيج المواعيد شكوى. تقبل وينبت في ضلوعي هلاهيل وحدك نذرت الشوف للقلب وضوى. روض الجروح تهيم به شوفتك سيل في لجة عيونك شق العين يسوى. عفوا جهات الأرض ما عاد به حيل دام للشمال يذوب فالروح سلوى. قل للشمال انضاق في عزته ليل كل الجهات تهون عقبة وتلوى.
1: مستمعنا العزيز، ريح الشمال لين هبت تحمل معاها كل الخير، وانتو الريح أعزائي المستمعين اللي انسافر بها على أجنحة الليل، فحياكم الله معانا وأهلا وسهلا بكل مسيرين.

0: ترى كم صداقة بين اثنين استمرت فترة طويلة من غير زعل ومن غير عتاب؟
1: وطبعا سوء التفاهم وارد في كل العلاقات الإنسانية، والصداقة هي أكثر العلاقات عرضة لسوء الفهم والزعل والعتاب.
0: لذلك ترى مروجي الإشاعات وعشاق تشويه علاقات الصداقة ينشطون دائما في مثل هالمناسبة.
1: أكيد ذي فرصتهم الذهبية. يا ما كان لهم دور خطير في تفريق الجماعات وتقويض علاقات صداقة استمرت سنين ما تغيرت. لكن لما ابتدوا أهما يتسللون بهدوء وخبث إلى حياة الأصدقاء، قدروا أنهم يجدون لهم ثغرة في جسد علاقتهم يبثون فيه اسمومهم.
0: لذلك أنا أعرف الكثير من الصديقات اللي كانت صداقتهم مضرب أمثال، كانوا ما يتفرقون أبدا، وين ما تروح تشوفهم جميعا مع بعض، حتى لو شفت واحدة منهم ما تستغرب بعد لحظات تشوف الثانية، حتى ملابسهم، حتى موديلات فساتينهم مثل بعض، كدليل طبعا على

0: ازدواج الذوق، او بمعنى اصح خلي اقول لك كانت اذواقهم مشتركه في كل شيء.
1: وطبعا هذه الصداقه اللي تكلمين عنها ما عاد لها وجود بعد ما كانت تملا الدنيا. افترت العلاقه وتبددت ذيك النوايا الطيبه وحلت مكانها الشكوك والظنون.
0: للاسف كلامك صحيح، لكن اقل في التعبير عن الواقع الحالي. الواقع الحالي يقول لك ان الصداقه اللي كانت بينهم تحولت الى عداوه، وعداوه عنيفه مدمره. كل واحده في حاله حرب مع الثانيه، حرب مدمره، يعني الهدف منها الاطاحه بالاخرى.
1: والسبب بالتاكيد وشايه من عذول او واحد ما حسب نفسه صديق عليهم هما الاثنين، وكبرت هذه الوشاية لصارت اعتقاد حقيقي عند الطرفين، وكبر هالاعتقاد لين صار جبل يصعب إزالته.
0: حاولنا مرات ومرات، لكن كل طرف متمسك بموقفه ما يبي يتنازل، لأنه يشعر أنه في التنازل من جهة امتهان لكرامته، ولابد أن الطرف الثاني هو اللي يعتذر ويقول أنا غلطان قدام الجميع.
1: الشاعرة الكويتية مليحة الفودري لها قصيدة جميلة حول هالمعنى، تجسد في معاناة المرأة مع الصداقة.
0: عفوا صديقي، جيت لك كل أعذار، أخت انشرت بالروح خاطر أخوها، مختارتك ما جت لك الحين تختار، تتبعك لو ناس كثير تبعوها، ما هو عذر ينقال لو صار ما صار، ترتاح لي من قالته واعذروها، لكن غلى غطى على صغار وكبار، لك المعزة وانت يا أخوي أبوها.
1: بين الشكاوي والدعاوي والأخبار أسأل عيوني كم بكت من نسوها، بس بابهم روحي على صالي النار، ناس تبيع أحبابها لو شروها، أرضي حنيني والسماء صارت الدار، يوم النجومك بالفضاء علقوها، جداية توه بدفتري وأعزف أشعار، وأقول يمكن يعرفوا لي قروها.
0: طال الحكي طال الحكي، والشعر بيبان وسوار، ليت القصايد ترحم اللي كتبوها، عفوا وعفوا قلتها أمرار وأمرار، كثر الجروح وكثر من عالجوها.
1: حلو أن تغفو العين وتصحى على أجمل صورة للحبيب، والأجمل أن يكون هذا الحبيب يحمل لك نفس المشاعر وأكثر، وينظر لك نفس النظرة.
0: وبالطبع بتصير بساتين الورد هي مكان اللقاء، تتسلل روايح بين الفيافي، تعطر الصحراء الجافة، تبتل عروق المحبة،
1: وكل شيء معاه غالي لأنه هو الغالي، والدنيا وحشة بدونه، وفي وجوده يمتلي الكون أفراح.
0: بس هل الإنسان يسكن قلبه أو تسكن قلبه صورة محبوب إلى الآن ما صادفه أو ما شافه، لكن مجرد ملامح وهمية غير مستقرة يتمناها؟
1: هي الصدفة اللي صادفها الواحد تكون بهالشكل، مواصفات منثورة في خيال الواحد غير محددة، لكنها تلتقي كلها سوا لما يلتقي بإنسان ما، وكأن كل الرغبات اللي يبحث عنها في وجوه كثيرة يجدها كلها في واحد، وبالتالي يصبح الواحد الصدفة هو المحور وهو الحبيب.
0: ياريت كل الناس تفكر بهالطريقة وتحب بهالطريقة وتعيش حياتها بهالطريقة أيضا.
1: على أجمل محيا شفت نور الأمل معقود، من أجله مريح عن مغازي الهوى خيلي، أنا لا غزاني الهم وسط الليالي السود، تذكرت بدر يشتعل في دجا ليلي، يخلي فيافي نجد تملأ عيوني ورود، واسمع نغم جرد الصحاري تغني لي، أسير المحبة

0: لو تحرر عليه قيود، وإذا زان لي بيدين الأحباب تكبيلي، وأنا ما ربطني فيه كلمة وفا وعهود، ربطني الغلا اللي منه زادت غرابيلي.
1: غرامة متيمني وهو ما بذل مجهود، عيونه تكفي بس لحظة تراعيلي، عليها شقر مضفي إلى كاحله مرجود، وليه من لمحته زاد ذكري وتهليلي. بقربه كشفت أن الفرح داخلي مفقود، شعور غشاني اليوم ما كان يطريلي، خياله مرافقني قبل لا يجي موجود، وأنا بانتظاره عايش قبل ياتيلي. وله غرور إن شفت عن الملا بيزود، غزير الجمال اللي كمل فيه يوحيلي. الإنسان معرض من ضمن الأشياء الكثيرة طبعاً اللي تعرض لها، معرض أن يصاب بمرض أو وعكة صحية طويلة، أو أن قلبه يتعب من شقى الأيام وجري السنين، ولأنه مرتاح فيعطي جرس انذار لصاحب هالقلب ويقول له تعبت، يقول له قلبه تعبت أرجوك ريحني.
0: وما أكثر ما نتعب إحنا هالقلب وما نخليه يستريح، ونستراح من الحب ما استراح من هموم الأيام ومشاكل الحياة. في أيام صعبة مثل هالأيام محتاجين قلوب من حديد تحتملنا.
1: صحيح، للأسف الشيء الوحيد اللي ما يستبدل بغيره هو القلب، يعني ما نفعت إلى الآن القلوب الصناعية، وحتى الطبيعية اللي تؤخذ من الغير وتزرع فينا ما تتواءم مع همومنا فتتعب من أول الخطوات. صحي يا دمع فوق الوجن، برد غليل الملتهب، ثقل المرض هد البدن، عاين ضلوعي تنحسب، كثر المآسي والمحن أثر على نبض القلب، هذه تصاريف الزمن علقم شري ما تنشر.
0: آه انت ثور من الحزن تحرقني يابس لو رطب، بس يا زمان من الوهن عودي غدا ما يصطلب، صاير أخف من القطن ريش بوسط ريح انتهب. آه المرض لو بس يحن ياخذ غيومه وينسحب.
1: الواقع أعزائي المستمعين إحنا اللي لازم ننسحب، لأن مثل ما للقلب نبضاته للوقت أيضا دقاته اللي تحسب الدقايق. شكرا لمتابعتكم،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية. إذاعة مملكة البحرين العربية

0: 102.3. هنا البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية
1: في سبيله لتحقيق أهدافه لتطوير هذه القطاعات. أقيمت المراكز والهيئات للبحوث العلمية وإقامة المشاريع المشتركة.
0: تبنى المجلس سياسات ترمي للارتقاء بالتعاون العلمي والتقني، فأقر زيادة التمويل المخصص للبحوث،
1: كما ساهم في توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية،
0: وسعى لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس.
1: وجه المجلس عنايته لاستخدام التقنية النووية في الأغراض السلمية للاستفادة منها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
0: أبرم المجلس اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع دعم البنى التحتية القانونية وشروط السلامة وتطوير مركز إقليمي للبحوث وتطوير القوى البشرية.
1: هكذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى المستقبل بأمل وتفاؤل،
0: مسخراً الدعم الكامل للبحث العلمي والتقني للنهوض بدوله الست.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم ياتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. فيوم سألنا مريم، طبعا الأم مستغربة ومريم مستغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماء. فيوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، سكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس

0: القياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الأنسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة وفحص الأنسولين وهي صايمة وفحص أيضا السكر التراكمي. تبين لنا أن بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة أصلا، كان عندها أفراط في عملية إفراز البنكرياس للأنسولين. مجرد ما تأخذ شيء في شيرة أو تأكل نشويات يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الأنسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج أم مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولا تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات الثلاث وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم ثلاثة مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم أربعة مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد شهرين من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا ما هدتها، هم مواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع

0: وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بأخي سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، ويعرب سموه عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أمير دولة قطر يجري اتصالا هاتفيا يبحث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويشدد على ضرورة تقريب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت ويبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، ويعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وزير

0: الخارجية السعودية يستقبل في الرياض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستعرض معه علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان السلام والأمن النوويين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أخبار الديرة.
1: مستمعينا، في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى العمال الذين يقضون ساعات طويلة في مواقع العمل المكشوفة أو في بيئات حارة، حيث قد يتعرضون لمخاطر صحية متعددة تؤثر على سلامتهم وقدرتهم على أداء أعمالهم. وتعد الوقاية من أمراض وإجهاد الصيف مسؤولية مشتركة بين العامل وجهة العمل من خلال الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة.
2: وللحديث أكثر عن أبرز أمراض الصيف التي قد يتعرض لها العمال والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، وأهم التدابير الوقائية التي تسهم في حماية صحة العمال وتعزيز سلامتهم خلال أشهر الصيف الحارة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة هاجر سيد أحمد جواد، طبيب عائلة في مراكز الرعاية الأولية الصحية. نصبح عليك بالخير دكتورة هاجر.
3: صباح النور يا هلا.
1: حياك الله دكتورة هاجر، معنا في صباح الخير يا بحرين، ونود أن نتحدث معك عن هذا الموضوع المهم، ونبدأ معك بهذا السؤال. حقيقة، ما هي أمراض الصيف الشائعة التي قد يتعرض لها العمال؟
3: طبعا من أبرز المشاكل اللي ممكن يتعرض لها العمال في فترات الصيف وارتفاع الحرارة هي الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، ممكن يتعرضون إلى الجفاف نتيجة فقدان السوائل الأملاح بسبب التعرق الزائد، ممكن يتعرضون إلى تشنجات عضلية بعد لنفس السبب بسبب الأملاح، فقدان الأملاح ويا السوائل. إضافة الحروق الجلدية بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. طبعا إلى جانب الإرهاق والإجهاد العام اللي يتسبب من الجفاف اللي يتعرض له العامل وفقدان السوائل.
2: نعم دكتورة، من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الصيف؟
3: الفئات الأكثر عرضة تشمل العمال اللي يعملون في أماكن مفتوحة مثل ويتعرضون إلى أشعة الشمس المباشرة، الإضافة إلى العمال الجدد اللي أساساً مو متأقلمين على الحرارة العالية، الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض السكر، أمراض ضغط الدم وأمراض القلب. إلى جانب هذه الفئات حتى الأشخاص اللي يعانون من سمنة يكونون أكثر عرضة إلى هاي المشاكل الصيفية يعني.
1: طيب.
3: بالإضافة إلى إذا مثلا في بعض العمال أنه يتطلب عملهم يرتدون ملابس ومعدات ثقيلة تمنع التهوية، فهم يكونون أكثر عرضة لهذه المشاكل من غيرهم.
1: نعم دكتورة هاجر، سنويا طبعا تولي الحكومة يعني اهتمام مباشر بهذا الموضوع، وتوصي الجهات المعنية بمدة زمنية معينة من الأشهر يعني بها يتم تعديل أوقات العمل خلال يعني فترات الظهيرة وغير ذلك من الأمور الوقائية. يعني لكن بشكل عام، ما هي أهم الإرشادات الوقائية التي ينصح بها للحفاظ على سلامة العمال خلال فصل الصيف؟
3: من أهم النقاط التي نحرص عليها لتجنب هذه المشاكل في الصيف شرب الماء بانتظام، هذه أهم نقطة حتى وإن كان العامل لا يشعر بالعطش. بالإضافة إلى أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة مظللة، يستخدم القبعات واقيات الشمس، نظارات الشمسية على أساس يتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. بالإضافة إلى ممكن حتى الملابس تلعب دور مهم في هذا الموضوع، الملابس لازم تكون فاتحة قطنية خفيفة

0: نعم دكتورة، هل هناك نصائح أخرى لجهات العمل للحفاظ على سلامة وأمن العمال في فصل الصيف، خصوصا أنه يعني إحنا يمكن نركز على العامل أنه هو مثل ما تفضلتي وقلتي أنه يمكن يلبس ملابس قطنية فاتحة اللون، يكثر من شرب الماء، ولكن بالنسبة حق الجهات العمل كيف من الممكن تحافظ على سلامة وأمن العمال؟
1: طبعا من أهم الخطوات اللي حاليا تتبعها جهات العمل مثل ما تفضلت قبل شوي بتحديد فترات للعمل، خصوصا تكون خارج وقت الذروة، يعني من الساعة 10 للساعة 3 تقريبا. هذه وقت الذروة تكون حرارة الشمس شديدة جدا، فهذه الشغلة نأكد عليها، بالإضافة إلى توفير الأماكن المظللة أو المكيفة لراحة العمال، تنظيم جداول للعمل بحيث أنه يصير مناوبات ما بين العمال خلال ساعات الحرارة الشديدة، على أساس لا يكون بس مثلا فئة معينة قاعدة تتعرض إلى الحرارة بشكل كبير وفئة لا، فيكون شوية توزيع على هذه المدة. بالإضافة إلى مهم أن احنا نوعي العمال والمشرفين عليهم في التعرف على أعراض الإجهاد الحراري وفي الإسعافات الأولية البسيطة اللي ممكن أن يسوونها لو لا سمح الله واجهوا أي مشكلة من هذه المشاكل. وبالإضافة أن نشجع أنهم يبلغون مبكرا عن أي أعراض تكون يعني ترتبط بهذه المشاكل مثل الدوخة، التعب، وارتفاع حتى درجة حرارة الشخص نفسه.
2: نعم
1: بالإضافة إلى أهمية وجود خطة طوارئ للحالات الصحية المرتبطة بالحرارة في فصل الصيف.
2: نعم جزيل الشكر لك دكتورة هاجر سيد أحمد جواد، طبيب عائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. نرجو أن يكون فصل الصيف فصل آمن لجميع حقيقة العمال، ويعني نرجو كذلك أن تصل هذه الإرشادات كما تفضلتي إلى أصحاب العمل والجهات المعنية برعاية واهتمام والاهتمام بالعمال. شكرا جزيلا لك.
3: من أخبار الديرة.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين، صوت البحرين، إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. وادي عبقر.
1: نستكمل معكم مستمعينا ما بدأناه في حلقة الأمس عن وادي الجن الشهير، وادي عبقر، الذي نسجت حوله القصص والأعاجيب، والذي نسبت إليه أيضاً فصاحة وبلاغة الشعراء الذين أخذوها من الجن الذي يسكن هذا الوادي.
0: مضعون وصاحب الشعر.

0: ومن القصص التي تروى عن هذا الوادي العجيب ما رواه مضعون بن مضعون الأعرابي، إذ يروي:
1: كنت في ليلة من الليالي بفناء خيمة لي، وإذ ورد علي رجل من أهل الشام.
2: السلام على أهل الدار.
1: وعليك السلام أيها الضيف، تفضل تفضل.
2: هل من مبيت؟
1: انزل بالرحب والسعة، بالرحب والسعة. فنزل وعقل بعيره، ثم أتيته بعشاء فتعشينا جميعا حتى صف قدميه يصلي، حتى ذهبت هدأة من الليل، وأنا وابناي أرويهما شعر النابغة، إذ انفتل من صلاته ثم أقبل بوجهه إلي. كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآئبي.
3: ذكرتني بهذا الشعر أمرا أحدثك به. أصابني في طريقي هذا منذ 3 ليال.
1: حقا؟ فلننصت إذن. هيا هيا قل.
3: بينما أنا أسير في طريقي ببقعة من الأرض لا أنيس بها، إذ رفعت لي نار فدفعت إليها، وإذا بخيمة، وإذا بفنائها شيخ كبير ومعه صبية صغار. ثم نخت راحلتي آنسا به تلك الساعة. السلام على أهل الدار.
4: وعليك السلام، أهلا بالضيف.
3: أهلا يا شيخ، هل من مبيت؟
4: نعم نعم، في الرحب والسعة، تفضل. ممن الرجل؟
3: حميري شامي.
4: نعم أهل الشرف القديم.
3: ثم تحدثنا طويلا إلى أن قلت: أتروي من أشعار العرب شيئاً؟
4: نعم، سل عن أيها شئت.
3: حسناً حسناً، إذن فأنشدني للنابغة.
4: يا دار من يتبع العلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد.
3: أحسنت أحسنت أحسنت.
4: أتحب أن أنشدك من شعري أنا؟
3: نعم بالتأكيد، بكل تأكيد نعم.
4: خليلي مرابي على أمي جندبي تقضل بناتي.
3: وهكذا اندفع ذاك الشيخ العجوز ينشد لامرئ القيس والنابغة، ثم اندفع ينشد للأعشى

0: أنا صاحبه.
1: فما اسمك؟
0: مسحل، مسحل السكران ابن جندل.
1: يا ويلي، إنما الجن من تسمى بتلك الأسماء. فعرفت أنه من الجن، فبت ليلة لا يعلمها إلا الله.
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، سالم العثمان، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حاول عشان ما تغيب.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.

0: 바로 가자.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الموفق من يسعى لصلاح حاله بحيث يكون غده خيرا من يومه ويومه أفضل من أمسه وعامه الجديد أفضل من عامه الماضي. قال بعض الحكماء: من أعطي أربعة لم يمنع أربعة، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. أعظم الأمور خطراً وقدراً وأعمها نفعاً ورفداً ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة.
2: ما خط القلم.
1: مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم إلى الدمار. قال بعض الحكماء: ست خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: الثبات عند حدوث النعمة الجسيمة، والصبر عند نزول المصيبة العظيمة، وجذب النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة، وكتمان السر، والصبر على الجوع، واحتمال الجار.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقاً أجمل، وأن الربيع يبقى عمراً كاملاً.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا البحرين.

0: ضم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا أسرة البرنامج تحييكم وترجو قبول دعوتها للمشاركة في صياغة لقاء يتجدد مع المعارف الإنسانية على طريق الكشف والإبداع الإنساني.
1: آملين أن يكون اللقاء مثمراً بعض فائدة على طريق العلم والتعلم، فأهلاً بجميع المساهمات من جميع الأصدقاء.

0: اليوم أعزائنا نكمل الرحلة العلمية التاريخية للبيئة والإنسان، حيث نتعرف على معركة الاستنزاف بين البيئة وبين الإنسان الذي يعيش فيها، ولكنه يسعى لتدميرها بوعي أو بدون وعي.
1: الباحث الدكتور سمير رضوان يكمل بحثه العلمي عن هذه الصورة، أملين أن يكون البحث مفيدا لنا جميعا للمساهمة في الحفاظ على بيئتنا.
0: أصدقائنا، عندما أنزل الله الإنسان إلى الأرض منذ حوالي 1,000,000 سنة، كان تأثيره على البيئة متواضعا، ولم يكن يختلف عن تأثير الأحياء الأخرى، فقد كان هذا التأثير يتسم بالغريزية المطلقة.
1: إلا أن الإنسان يختلف عن جميع الأحياء الأخرى، إذ ميزه الله بالعقل الذي تفتقر إليه كل الأحياء الأخرى. وثمة فرق عظيم بين المخ، وهو العضو الموجود في أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات ومن ضمنها الإنسان، وبين العقل الذي يتفرد به الإنسان والذي يستطيع به أن يأتي أفعالا مقصودة ومدبرة، فضلا عن الأفعال التي تتحكم فيها الغريزة.
0: ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن العقل هو مصدر قوة الإنسان وسيطرته على الأحياء الأخرى. فالقرد مثلا، وهو أقرب الأنواع للإنسان بيولوجيا، لا يمتلك إلا قدرا يسيرا للغاية من القدرة على التدبير المقصود، لا تزيد عن قدرات الحيوانات الأخرى، وذلك على الرغم من إمكان تدريبه بعد مشقة على مهارات تبدو عقلية.
1: خلاصة القول إن عقل الإنسان قد يسر له استحداث تأثيرات مدبرة مقصودة في البيئة، إضافة بالطبع إلى التأثير الغريزي الذي أشرنا إليه. ولقد كانت آثار الإنسان الأول على بيئة الأرض تغلب عليها سمة الغريزية، ويقل فيها التدبير والقصد. ومع الزمن، ومع تدرج الإنسان في سلم الترقي، ومع تعقد حاجاته بالطراد، تزايدت ملكاته التدبيرية، ومن ثم تأثيره في البيئة.

0: أعزائنا، تدل نتائج الدراسات البيولوجية على أن النوع البشري قد أثر تأثيراً عميقاً في البيئة، وكان من نتيجة ذلك أن اختلت الموازين السائدة بين شتى الأحياء على الأرض عدة مرات.
1: ومن المستغرب أن أنواع الأحياء التي تعيش على هذا الكوكب اليوم لا تمثل إلا حوالي 1% فقط من مجموع الأحياء التي شهدتها الأرض خلال رحلتها الطويلة.
0: معنى ذلك أن 99% من أنواع الأحياء قد انقرضت بغير رجعة، كما أثبتت هذه الدراسات أن معدل انقراض الأنواع على الأرض بعد ظهور النوع البشري قد بلغ 400 ضعف لمعدلات الانقراض قبل ظهوره، وهذا يوضح تماماً الأثر الحاسم لهذا المخلوق في بيئة الأرض.
1: ولقد كان اختراع الزراعة إحدى الخطوات التي قضى من خلالها الإنسان على أعداد لا تحصى من أنواع النباتات، وذلك من أجل أن يحفظ عدداً محدوداً من الأنواع الأخرى.
0: فالمعروف أن المساحة المزروعة على الأرض تبلغ اليوم حوالي 10% من مجموع مساحة اليابسة. يزرع الإنسان حوالي نصفها بثلاثة أنواع فقط من النباتات، هي القمح والذرة والأرز.
1: أما الأنواع التي قضى عليها في سبيل الحفاظ على النباتات الثلاثة فتبلغ عشرات الألوف. ومن المعروف أيضاً أن إنسان القرن الأخير قد قضى على أنواع شتى من الحيوانات، وإن كان بعضها قد أمكن الحفاظ عليه من الانقراض في المراحل الأخيرة بعد جهود مضنية.

0: أصدقائنا كثيراً ما كان يقضي الإنسان على الحيوانات التي تضمها بيئته بحماقة تدعو إلى الاستغراب. مثال ذلك الجاموس الأمريكي الذي كان الثروة الحيوانية الرئيسية عند الهنود الحمر قبل أن اجتاح الرجل الأبيض أمريكا. هذه الثروة الحيوانية الكبيرة أوشكت أن تستنزف تماماً بسبب هواية الصيد عند الرجل الأبيض في أوائل القرن الحالي.
1: كانت قوافل الصيد تخرج بالمركبات الوثيرة لتتوقف بالقرب من قطيع الجاموس الذي ينعم بالمرعى في سلام، فيترجل الصيادون ويمطرون الحيوانات بوابل من الرصاص، ثم يتركونها صرعى ويعودون إلى مركباتهم وينطلقون بعيدا. فهل هناك حماقة أغرب من هذه؟
0: لمجرد إشباع شهوة القتل لدى بعضهم أوشك نوع بأكمله أن ينقرض لولا أن تداركه المعنيون بشؤون

0: بيئة، فجمعوا الأعداد القليلة قبل أن تنتهي وتعهدوها بالرعاية في حدائق وطنية حتى بلغت أعدادها اليوم عدة ألوف.
1: ونحن لا نسعى هلاء إلى حصر ما قرفه الإنسان من عدوان على البيئة، إنما قصدنا ذكر أمثلة قليلة فحسب. ويقتضي الإنصاف أن نذكر هنا أن هذا العدوان لم يكن مبعثه في الغالب إلا غفلة الإنسان وجهله، ففي غمرة التقدم العلمي والصناعي غابت عن الإنسان حقائق كثيرة، أو لنقل تجاهلها دون أن يقدر مدى خطورة هذا التجاهل، فكانت النتيجة أنه أصاب بيئته بأضرار بالغة سنتعرض لبعضها في المحطة القادمة.
2: بحلم أحلم.

0: أصدقائنا، لم يشهد الغلاف الحيوي في أي حقبة من عمر كوكبنا قدراً من التلوث مثل القدر الذي أصابه خلال العقود القليلة الأخيرة من هذا القرن. فقد لوث الإنسان التربة والمياه والهواء وطبقات الجو العليا.
1: أما التربة فقد لوثها بما ألقى فيها من سموم، إما كمخصبات وأسمدة أو كمضادات للأعشاب والحشرات والآفات أو كنفايات لصناعاته الحديدة.
0: ولوث المياه بمخلفات المجاري والصناعة، وكمثال وحيد نذكر الأطنان من مساحيق الغسيل التي تنتهي إلى الأنهار والبحار، مما رفع نسبة الفوسفات فيها إلى حدود حرجة.
1: كما لوث الإنسان الهواء بعوادم السيارات والمصانع، فرفع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو ولوثه بغازات أخرى سامة لم تكن موجودة من قبل، مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين الناتجة عن احتراق الوقود وعن عملية التسميد.
0: وهذه الأكاسيد هي التي تتسبب فيما أصبح يسمى المطر الحمضي، وذلك عندما تذوب في مياه الأمطار التي تصبح أحماضاً مخففة تتركز مع الزمن في التربة لتقضي على شتى صور الحياة فيها.
1: كما لوث الإنسان طبقات الجو العليا وعلى وجه الخصوص غلاف الأوزون، وذلك من خلال الاستعمال المتزايد لغاز كلور فلور هيدروكربون كغاز طارد في عبوات الرش المختلفة.
0: ويرتفع هذا الغاز بعد تحرره من عبوة الرش إلى الطبقات العليا فيتفاعل مع الأوزون، حتى أصبح غلاف الأوزون اليوم على درجة من الرقة والضعف لم يبلغها من قبل.
1: وطبقة الأوزون هي التي تحمي الحياة على الأرض، حيث تمتص الإشعاعات الكونية المهلكة فلا تصل إلى سطح الأرض. ومن المؤلم أن صور التلوث هذه قد بلغت اليوم بالفعل حدا يصعب معه

0: سيطرت على آثارها السيئة.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، زميلتي في العمل عندها مرض الصدفية، وبحكم علاقتنا نسلم على بعض وناكل مع بعض حتى نستخدم نفس المرافق والأدوات. وبصراحة دكتورة صار لي فترة ما أحتك معاها لأني خايفة أنها تنقل لي المرض، بشنو تنصحيني؟
5: شكراً على سؤالك عن موضوع من مواضيع المفضلة وهو الصدفية اللي نسميه السورايسز.

0: بس أنا زعلت منك شوي لما حسيتي أن الصدفية ممكن تعدي بأي شكل من الأشكال، لكن ما لومك، إحنا وصلنا العام 2019 ولا زالت المعلومات عن مرض الصدفية مغلوطة نوعا ما. الصدفية مرض جلدي مناعي جيني يتأثر بالعوامل البيئية والنفسية وايد، لكن لا يعدي لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى مريض الصدفية تقعدين وتصافحينه وتاكلين معاه، تستخدمين معاه نفس المرافق العامة، لا وتلبسين من ثيابه بعد بدون ما تخافين أن تعديج، لأنها مش مرض يتناقل من جسم إلى جسم، هو مرض الله سبحانه وتعالى يكتب على بعض الناس اللي عندهم قابلية جينية. إذن مرض الصدفية غير معدي ويحتاج منكم سبورت ودعم حق اللي عنده على أساس ما يحس أنه هو معزول اجتماعيا، لأن إذا النفسية تأثرت الصدفية تتهيج وعلاجها يكون جدا صعب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: ليست بارعة الجمال، ولكنها تسحر اللب وتثير الخيال.
1: ما هي بعذراء في 16، وما هي بشابة في 20 أو حتى في 25، ومع ذلك فقد كان يتمنى كل من يراها منذ 500 عام أن تكون زوجته.
0: الأعجب أن هذه الأمنية لا تزال تراود كل من يراها من الشبان والرجال حتى اليوم.
1: والسبب ابتسامتها الغامضة. دعنا نقدم لك وصفا إجماليا لها.
2: طولها 100 سنتيمتر، لا تضحك أرجوك.
3: عرضها 60 سنتيمتر، أيضا لا تضحك من فضلك.
4: سمكها الله أعلم وصاحبها أيضا يعلم، أعتقد أن سمكها لا يزيد عن 3 مليمترات.
0: الآن لا أعتقد يا عزيزي المستمع أنك تملك نفسك من الضحك طارة ومن الدهشة طارة أخرى. أي امرأة هذه التي لا يزيد طولها عن 100 سنتيمتر ويصل عرضها إلى 60 سنتيمترا، وسمكها يصل إلى 3 مليمترات فقط؟
1: لا تضحك ولا تدهش، إنها الموناليزا.
2: امرأة من لحم ودم؟
1: امرأة ولكن من قماش وألوان، صورة امرأة باسمة أسماها صاحبها موناليزا،
0: وأسماها العالم الفني كله
2: الجيوكاندا.
1: قبل أن أقدم لك تاريخها العجيب الذي بدأ في يوم عام 1492 ميلادية، قبل أن نفعل هذا دعنا عزيزي المستمع نقدم لك بعض ما يحيط هذه اللوحة من المدهشات.
0: لو أنك يا عزيزي المستمع دخلت متحف اللوفر

0: في باريس واتجهت إلى الطابق الثاني حيث قاعة أعمال فنانين نهضة الإيطالية، لأدهشك أن الزوار قد تجمعوا حول صورة معينة طولها 100 سنتيمتر وعرضها 60 سنتيمتر، فإذا سألت الحارس:
1: لا عجب يا سيدي أن يجتمع الناس حول صورة الموناليزا، فإنها أروع ما أبدعه رسام حتى اليوم.
0: أرى أنك لا تسمح لأحد بلمسها.
1: طبعا، فقد حدثت محاولات كثيرة لسرقتها، وبالمناسبة لقد نجح فعلا أحد اللصوص في سرقتها من هذا المكان، ولكنه أعادها بعد أسبوع وقال في اعترافاته:
2: لقد عرض علي أحد أصحاب الملايين أي مبلغ من المال أريده ثمنا لهذه الصورة، لكني سهرت أمامها ليلة أتأمل ابتسامتها، فخيل إلي أنها تعاتبني على جريمتي فأعدتها على الفور إليكم.
1: أرأيت يا سيدي، إن ابتسامة الجوكندا أسهمت في توبة لص من أخطر لصوص الآثار الفنية.
0: ولكن المعروف أن ابتسامتها غامضة لا تشي بمعنى معين، وهذا كما يقولون هو سر سحرها.
1: صحيح، والأصح أن نقول إن سر سحر هذه الابتسامة إنها حافلة بكل المعاني الإنسانية المختلطة المتداخلة: الخوف، الحب، الأمل، العتاب، الترقب، الود، الصداقة، المجاملة، كل المعاني.
0: والآن يا عزيزي المستمع، من هي موناليزا؟ وما هي قصتها مع صاحبها وزوجها؟ ومتى وأين خرجت هذه التحفة الفنية الغالية الرائعة إلى الوجود؟
3: الأفضل أن ننتقل سويا إلى عصر النهضة، إلى إيطاليا في القرن 15.
0: لنبدأ جولتنا ببيت السيد ليوناردو دافنشي المخترع، الذي أثار الناس بمشروعه العجيب فأثار عليه سخط الكنيسة. لماذا ثاروا عليك يا سيد دافنشي؟
4: لا تهمني ثورة أحد أو رضاه يا سيدي، المهم أن أرضي العلم. العلم في تقدم والناس راكدة أذهانهم. ماذا تقول عنا البشرية بعد 5 قرون مثلا؟ يقولون كانت لديهم كل فرصة ممكنة ولم يستغلوها.
3: وما هي هذه الفرصة يا سيد ليوناردو؟
4: وجود طائفة من العباقرة الذين يريدون تغيير الأمور، نقل الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر كله نور وسعادة ورفاهية. أتعرفين ماذا سوف أفعل يا سيدتي؟ سوف أسافر إلى فلورنسا، أعيش فيها وأكرس حياتي للفن، للفن فقط.
3: سمعنا بأنك سوف...
4: أرجوك يا سيدتي، إن وقتي ضيق، لا وقت لدي للإجابة على أسئلة إذاعية. مري علي إذا شئت بعد ذلك في فلورنسا. على السلامة.
0: وطبعا لن ندع دافنشي يتخلص منا بهذه السهولة، لذلك أعطيناه فرصة 40 عاما كاملة، ثم أسرعنا خلفه في فلورنسا.
3: لسوء الحظ وجدناه مريضا في فراشه يملي على خادمته وصيته الأخيرة. وقفنا صامتين والرجل العظيم الوقور يملي في بطء:
4: وأوصي بأن تسلم الجوكاندا إلى ملك فرنسا فرانسوا الأول، لأنه اشتراها مني بشرط أن يتسلمها بعد موتي، لأن هذه اللوحة لا تليق إلا بقصر ملك. هذه كل وصيتي. اذهبي يا صوفيا ونادي الموثق ليسجل الوصية، لكن انتظري، ارفع الستار الذي يغطي الموناليزا، دعيني أتأملها برا. موناليزا،
5: لا تحرك أشجانك يا سيدي.
4: لو تعرفين الأفكار التي وضعتها في هذه اللوحة، انظري إليها، في عينيها قسوة الجنية ورقة العذراء، في هذه الابتسامة الحزينة العلم العميق بالخير والشر تتسلل إلى القلب في خفة ورقة، ثم فجأة تطعن في قسوة لا حد لها، كأنما تقول أنا هنا وأتحداك.

0: حياة موناليزا.
1: وهنا تدخلنا برفق. تركت زميلتي تسأله السؤال الخالد.
2: متى عرفت موناليزا لأول مرة يا سيدي؟
0: منذ 40 عاما تقريبا، كنت وقتها في شرخ الشباب في 40، وكانت أم صوفيا هي التي تقوم على خدمتي في ذلك الوقت،
2: وحكت لي الكثير عن موناليزا يا سيدي.
0: أجل، وهي التي سمعت حديثها الهامس مع صاحبتها التي جاءت معها، وإن كانت لم تذكره لي في الوقت المناسب.
2: قالت أمي إنها جاءت وعلى وجهها قناع رقيق، ثم سمعت أمي صاحبتها تؤكد لها أنها ستخسر الرهان، وأن سيدي لا ينتبه إلى النساء ولن يقع في غرامها. وبعد ذلك دخل سيد المرسم وانصرفت صاحبتها وتركتها لسيدي وأمي.
0: هذا صحيح، وأشرت لأمك أن توضح لها أنني لا أرسم لوحات للناس بالأجر مهما بلغ ذلك الأجر، ولكنها أصرت.
3: ولكني لا أرى مبررا للرفض يا سيد دافنشي.
0: ليس المال فقط هو الذي يدفع الفنان إلى العمل، الفكرة الفنية هي كل شيء، النموذج الذي في رأسه أو المنظر الذي يشغل خياله.
3: أليس في وجهي ما يدفع دافنشي العظيم إلى العمل؟
0: لكني لم أرى وجهك يا سيدتي.
3: أوه، يا لغبائي، أعتذر إليك يا سيد دافنشي، لم أنتبه إلى أن القناع لا يزال على وجهي. معذرة، اسمح لي أن أرفعها.
0: سيدتي، إني أعتذر لك عن سوء أدبي. إن في وجهك، يا إلهي، لا أدري ما أقول. إن هذا السحر الذي...
3: سأنتظرك في قصري غدا صباحا لنبدأ العمل يا سيد دافنشي.
0: لا لا لا لا لا، انتظري، لابد أن أثبت هذه الابتسامة الغامضة على الورق الآن. لابد قبل أن تضيع من خيالي.
3: الوقت أمامك متسع غدا يا سيد دافنشي.
0: ولكني لا أعرف القصر يا سيدتي.
3: لا أحد في فرنسا يجهل قصر الكونت جوكاندا. غدا يا سيد دافنشي، غدا سأكون في انتظارك.
2: سيدي، لقد أشهد النقاد أنفسهم في تفسير هذه الابتسامة والبحث عن سرها. أهناك سر حقا خلف هذه الابتسامة، أم أن الأمر لا يغدو دعاية ذكية للوحة؟
0: إن وراءها يا سيدتي سري، ليس سر الموناليزا، سر ليوناردو دافنشي. أجل يا ابنتي، هذا سر حياتي، لم أذكره لأحد ولم أدونه في مذكراتي، ولكني سأذكره لك ولزميلك. ذهبت إليها في اليوم التالي، كان زوجها غائبا في فرنسا، فأجلستها في غرفة تطل شرفتها الواسعة على الحديقة الرائعة التي تحيط بالقصر، وبدأت العمل.
3: أتريد أن تستريح قليلا يا سيد دافنشي؟
0: هل أتعبتك الجلسة يا سيدتي؟
3: على الإطلاق، يمكنك أن تستمر.
0: هذا الضوء المتسرب من النافذة قوي، أتسمحين لي بإنزال الستائر؟
3: هذا عملك يا سيد دافنشي، تصرف كما يحلو لك.
0: أعتقد أنه ليس في وسعي العمل اليوم يا سيدتي.
3: ولكنك لم تكد تبدأ.
0: هذا صحيح، لكن...
3: لكن ماذا؟
0: لست أدري، هناك شيء لا أعرف كيف أنقله على اللوحة. أتسمحين لي بسؤال يا سيدتي؟ هل تبتسمين وأنا أرسمك؟
3: ولكني لا أعرف حقا، هل تراني أبتسم وأنا جالسة؟
0: لست أدري، أحيانا يخيل إلي ذلك وأحيانا أكذب نفسي. أحيانا أجد طيف ابتسامة، ولكني غير واثق. كل ما في رأسي مضطرب مختلط. لنؤجل العمل اليوم يا سيدتي.
3: كما ترى يا سيد دافنشي.
2: أكنت حقا يا سيد دافنشي لا تعرف إن كانت تبتسم أو لا تبتسم؟
0: تلك كانت حيرتي العظمى

0: الطيف العابر البسمة الغامضة، هذا الشيطان الذي يطل من العينين ويلقي ظله على الشفتين. حاولت أن أقيده بضربات الفرشاة، حاولت أن أسجنه بين ذرات الألوان، وفجأة يا ابنتي أحسست أنني عاجز عن إتمام اللوحة. فقد بدأ شيء عجيب يتحرك في صدري.
1: الحب؟
0: لست أدري إن كان حبا أم خوفا أم بغضا. قررت أن أهجر العمل، ثم قررت أن أتم الصورة، ثم عدلت عن كل هذا وقررت شيئا آخر، قررت أن أسرق اللوحة.

0: مظلمة حين تسللت شرفة قصرها ووصلت إلى اللوحة، وحين هممت بأن أرفعها من مكانها.
1: دافنشي العظيم يتسلل كاللصوص إلى بيوت ناس.
0: موناليزا،
1: للمرة الأولى أسمع اسمي من شفتيك.
0: معذرة يا سيدتي، أعتذر إليك عن سوء أدبي.
1: لا لا لا لا لا تعتذر، اجلس اجلس. الآن نستطيع أن نتكلم.
0: يجب أن أذهب يا سيدتي.
1: ألا تريد أن تتم اللوحة الآن؟
0: موناليزا، قبل أن أذهب يجب أن أقول لك إني أكرهك، أمقتك.
1: تكرهني؟ بل أنت تحبني يا ليوناردو. لماذا تنهار هكذا فجأة يا مسكين؟
0: لست أدري يا مونا، لست أدري. يبدو أنني أحبك حقا، لكن ما الفائدة؟ أنت متزوجة.
1: أطلب الطلاق، إنني لا أحب الكونت جوكاندا. سنجد السعادة سويا يا ليوناردو.
0: السعادة لا تكون على أشلاء التعساء.
1: السعادة في الحب يا ليوناردو، في الحب الصادق.
0: السعادة في الوفاء، لقد قلت لنفسي ذلك 1000 مرة، ولكن هذه الابتسامة التي أمسكتها على اللوحة هي التي أسرتني، ربما لأني لم أعرف سرها.
1: كنت أعلم من اللحظة الأولى أنك ستقع في غرامي رغم كبريائك وكراهتك للمرأة.
0: ها؟ لهذا كنت تبتسمين هذه البسمة الغامضة؟
1: أجل يا حبيبي.
0: كلا كلا، أرجوك لا تقولي هذه الكلمة، لا تقوليها. الحب يا مونة تيه لا يحده عقل ولا منطق، عطش في صحراء محرقة، دخول في فضاء ليس فيه إلا ريح الشك المحطم. لا يا مونة ليزا، لا، كل هذا لا يخدم الفن.
1: ولكنه يخدم حياتك.
0: إنني لا أعيش لغير الفن، فماذا يبقى لي إذا ضاعت روحي في تيه هذه العاطفة الجبارة؟
1: ليوناردو، سأطلب الطلاق من زوجي حين يعود، وسآتي إلى مرسمك، فإن رفضتني قتلت نفسي. موعدنا بعد عودة الكونت جوكاندا. ليوناردو، خذ اللوحة قبل أن تذهب.
2: تهديد امرأة عاشقة، لعلك سخرت من قولها هذا يا سيدي.
0: لم أسخر، لأني كنت أحبها، غير أن حبي لفني كان أعمق. أخذت اللوحة حيث أتممتها في غيبتها، وبعد 3 شهور جاءني منها خطاب تقول فيه:
1: ليوناردو حبيبي، رفض زوجي أن يطلب إلى الباب الطلاق مني، لهذا اخترت الموت. إن كان لابد أن تسلم الصورة لزوجي فعدني أن تمزقها. وداعا.
3: انتحرت حقا؟
0: لقد ماتت موناليزا وفارقت دنيانا، لكن ابتسامتها الخالدة لن تفارق الأرض، ستظل في لوحتها يا سيدتي مبعث إلهام لكل محب للجمال وللفن وللخيال.
2: هل أدركت الآن يا عزيزي المستمع سر الجيوكاندا؟
3: سر اللوحة الخالدة التي أتمها الفنان العظيم ليوناردو دافنشي يوم 16 من عام 1492 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: إذا لم تستطع أن تسمع صمت أخيك، فلن تستطع أن تسمع كلماته. هل يمكن أن تفهم ما وراء صمت الآخرين؟
4: في أغلب الأحيان إيه، قد يكون من تعابير الشخص أو لغة الجسد، أو حتى إذا ما سوى لغة جسد من الحالة اللي كان فيها قبل اللي أشوفه يعني، فقد أفهم صمته يعني.
5: إيه، إذا مثلاً الشخص قاعد معاي ولاحظ إن الشخص صامت ويعني دائماً خلى روحه ما يتكلم، بلاحظ من لغة عيونه أو وجهه إن هاي الشخص يعني قاعد يعاني من شيء أو حزين، أو إنه يعني من تعابيره هي اللي بتشرح لي شنو قاعد يمر من ظروف.
6: أنا فيني طبع أن أفهم من فراسة الوجه أن أنت من عيونك يبين أن أنت إذا كنت زعلان، كنت متضايق، كنت مرتاح، كنت مستانس، وأعرف أنت شنو قاعد تفكر فيه من عيونك اللي أنت قاعد تشوفها.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، لحتى كان. يروى أن عالماً جليلاً ذا حكمة وبصيرة وذا مال وجاه، كان جالساً يوماً مع تلاميذه ومريديه، وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل غريب لا يعرفه أحد منهم، ولا يبدو عليه مظهر طلاب العلم، ولكنه بدا للوهلة الأولى كأنه عزيز قوم أذلته الحياة. دخل وسلم وجلس حيث انتهى به المجلس، وأخذ يستمع للشيخ بأدب وإنصات، وفي يده قارورة فيها ما يشبه الماء لا تفارقه. قطع الشيخ العالم حديثه والتفت إلى الرجل الغريب وتفرس في وجهه، ثم سأله: ألك حاجة نقضيها أم لك سؤال فنجيبك؟ فقال الضيف: لا هذا ولا ذاك، وإنما أنا تاجر سمعت عن علمك وخلقك ومروءتك، فجئت أبيعك هذه القارورة التي أقسمت ألا أبيعها إلا لمن يقدر قيمتها، وأنت دون ريب حقيق بها وجدير. فقال الشيخ: ناولني إياها. فناوله إياها، فأخذ الشيخ يتأملها ويحرك رأسه إعجاباً بها، ثم التفت إلى الضيف فقال له:

0: بكم تبيعها؟ قال بمئة دينار. فرد عليه الشيخ هذا قليل عليها، سأعطيك 150. فقال الضيف بل 100 كاملة لا تزيد ولا تنقص. فقال الشيخ لابنه ادخل على أمك وأحضر منها 100 دينار. وفعلا استلم الضيف المبلغ ومضى في حال سبيله حامدا شاكرا، ثم انفض المجلس وخرج الحاضرون وجميعهم متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيخهم 100 دينار. دخل الشيخ إلى مخدعه للنوم، ولكن الفضول دعا ولده إلى فحص القارورة ومعرفة ما فيها حتى تأكد بما لا يترك للشك مجالا أنه ماء عادي. فدخل إلى والده مسرعا مندهشا صارخا: يا حكيم الحكماء، لقد خدعك الغريب، فوالله ما زاد على أن باعك ماء عاديا 100 دينار. ولا أدري أعجب من دهائه وخبثه أم من طيبتك وتسرعك. فابتسم الشيخ الحكيم ضاحكا وقال لولده: يا بني، لقد نظرت ببصرك فرأيته ماء عاديا، أما أنا فقد نظرت ببصيرتي وخبرتي فرأيت الرجل جاء يحمل في القارورة ماء وجهه الذي أبت عليه عزة نفسه أن يريقه أمام الحاضرين بالتذلل والسؤال، وكانت له حاجة إلى مبلغ يقضي به حاجته، لا يريد أكثر منه. والحمد لله الذي وفقني لإجابته وفهم مراده وحفظ ماء وجهه أمام الحاضرين. ولو أقسمت 1000 مرة أن ما دفعته له فيه لقليل لما حنثت في يميني. إن استطعت أن تفهم حاجة أخيك قبل أن يتكلم بها فافعل، فذلك هو الأجمل والأمثل. تفقد على الدوام أهلك وجيرانك وأحبابك، فربما هم في ضيق وحاجة وعوز، ولكن الحياء والعفاف وحفظهم لماء وجوههم قد منعهم. فاقرأ حاجتهم قبل أن يتكلموا.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمون كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكررها عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدته.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن الدهون وقلنا أن الدهون ضرورية للإنسان، ولا يمكن أن الإنسان أو أي كائن حي يستغني عن الدهون. طبعا إحنا لما نثير موضوع الدهون تثار قضية الكوليسترول. طيب الكوليسترول والمشاكل الكوليسترول، يعني شنو الدهون المهدرجة، ويعني شنو الدهون المشبعة، ويعني شنو الدهون المتحولة، ويعني كل هذه الأمور تثار لما نتكلم على موضوع الدهون ونقول إن الدهون قضية ضرورية ومادة ضرورية في الجسم. وهذا موضوع حلقتنا اليوم، وخلونا نحاول نتكلم في هذا الموضوع. أعزائي المستمعين، الدهون عندنا تنقسم إلى ثلاثة أنواع. عندنا الدهون المشبعة، وعندنا الدهون غير المشبعة، أو بالأحرى هما هذين النوعين، ولكن عندنا النوع الآخر اللي هو يسمونه الدهون المتحولة. الدهون المتحولة هي يعني نوعا ما دهون صناعية تدخل فيها الإنسان وحاول أن هو يسوي شيء فيها. طيب شو الفرق بين هذه الأنواع؟ خلنا نبدأ أولا بالدهون المشبعة. طبعا أنا ما بتكلم عن الجوانب الكيميائية في الموضوع، أنا بحاول أن أبسط الموضوع قد ما أحاول أن يعني أن الكل يكون بسيط هذا الكلام له، ولا نبي ندخل في التخصص والجزء الكيميائي في الموضوع. الدهون المشبعة هو الدهن الصلب، الدهن الحيواني، الدهن الشحم، نوع الشحم، نوع الدهن اللي يطلع نوع النقوص كذي متكتل حتى في درجة حرارة الغرفة يكون صلب. هذه الدهون يعني ممكن نجدها في كثير من الأطعمة، نحصلها في البقر، في لحم البقر، بعض الأحيان في بعض أنواع من الدواجن، وخاصة في الجلد مال الدواجن نحصلها في بعض المنتجات الألبان، بعض الحليب، بعض الأجبان الصلبة، وربما نوعا ما الأجبان الكاسات. طبعا هو الزبد نفسه، هو السمن، اللحوم المصنعة مثل النقانق، الهامبرجر، هاي كلها تجي معاها، تضاف إلى بعض الأنواع الوجبات السناكس الخفيفة اللي هي مثل البساتيج، المعجنات، شيء من هالقبيل. وبالإضافة لبعض أنواع من الزيوت اللي نسميها الزيوت النباتية. طيب أنت تقول الحين زيوت ومساحة تقول دهون، شو الفرق بين الزيت والدهن؟ مثل زيت

النخيل زيت جوز الهند، شلون بنفهم هذه العملية شلون تصير؟ بنشرحها، بنتكلم عنها شوي. طيب الدهون المشبعة لها فوائد، أكيد لها فوائد، لأن جسم الإنسان ما يقدر يستغني عنها، ضرورية لجسم الإنسان. فيها ميزة أن هذه الدهون، هذه النوعيات من الدهون، أي دهون بصفة عامة، في أنواع من الفيتامينات لا تذوب إلا في الدهن، إلا في الدهن، وبالتالي أنت ما تقدر تأخذها إلا من خلال هذه الدهون، وبالتالي دش هذه الفيتامينات في جسمك وتساهم في بناء جسمك. هذه الدهون يعني تخليك تشبع، تشبع بسرعة، تعطيك دائما شعور بالشبع، طبعا تعطيك طاقة شوي، مثل ما قلنا تحاول ان هي لان فيها فيتامينات المركبات الغذائية، فهي بالتالي تساهم فيها، تساهم في موضوع بناء الجسم. بما ان فيها فوائد، من الطبيعي ان يكون لها اضرار. من اكبر اضرارها ان هي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، والكوليسترول كلنا نعرف لها ايش كثر اضرار. طبعا الكوليسترول الضار، نتكلم عن الكوليسترول الضار، ايش كثر له اضرار على الشرايين، تصلب الشرايين والمشاكل القلب ولا شيء من هالقبيل. من اضرارها ايضا ان تسبب السمنه، لانه يسبب الكرش، يصير ترسب في بعض من اماكن الجسم، وبالتالي تسبب السمنه. الدهون المشبعه، هناك دراسات كثيره الان تثبت ان الدهون المشبعه تسبب، تؤدي الى التهاب بعض المفاصل في الجسم، وتضر المفاصل يعني نفسها. طيب هذه الدهون سميناها دهون، لاحظوا سميناها دهون. الآن نجي حق النوع الثاني اللي هي الزيوت غير المشبعة. الزيوت غير المشبعة اللي هي عادة تأتي من النباتات، عادة تأتي من النباتات وتكون سائلة، يعني تحطها موجودة في غرشة وبالتالي تصبها سائلة في درجة حرارة الغرفة، وهذه يعني بشكل بسيط، مثل زيت دوار عبار، زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الزيتون طبعا، وبعض أنواع من الأسماك اللي ممكن تنتج لنا هذه النوعيات من الزيوت. لو ينا قارنا الآن بين الزيوت غير المشبعة والزيوت المشبعة ببساطة، يعني ببساطة مثلا الزيوت غير المشبعة موجودة تستخلص من النباتات، الزيوت المشبعة تجي من مصادر حيوانية، الزيوت المشبعة سائلة والدهون غير المشبعة تكون صلبة. الزيوت غير المشبعة اللي عادة من مصادر نباتية فيها كوليسترول، وما نقول إنها خالية من الكوليسترول، فيها كوليسترول، ولكن الكوليسترول اللي ممكن نعتبره الجيد، اللي ممكن نعتبره المفيد. أما الدهون غير المشبعة فهو يكون فيه الكوليسترول السيء اللي ممكن يسبب تصلب الشرايين وسد الشرايين. الكوليسترول الجيد اللي هو يعني ممكن يكسر حتى الكوليسترول السيء تدريجيا إذا احنا حاولنا ان يعني نتحكم فيه. الآن هذه الزيت، زيت النباتي اللي هو الزيوت والدهون، هذه الدهون المشبعة وهذه الزيوت غير المشبعة. طيب وين الدهون المتحولة؟ وين الدهون المهدرجة؟ يعني شنو أولا، يعني شنو دهون مهدرجة، يعني شنو متحولة؟ ببساطة بعد، ببساطة احنا لما نسخن داخل الزيت، خل أقولها يعني حتى ايش كثر يصير حتى في البيت، يعني ايش كثر احنا في البيت نحاول نسخن الدهن، الزيت، نسخن الزيت وبطريقة اللي نسميها ديب فراير، لفترة طويلة، نقلي الأكل لفترة بالزيت في لفترة طويلة بالدهن ذي العميق، مع الضغط، مع شيء من هالقبيل،

يصير فيه تحول، يصير فيه تحول بطريقة أن الزيوت غير المشبعة اللي في كان فيها روابط غير مشبعة تمتص الهيدروجين، وبالتالي تتحول تدريجيا مع الوقت إلى زيوت مشبعة، إلى زيوت مشبعة، إلى دهون مشبعة آسف، أو إلى زيوت بعض الأحيان يسمونها زيوت مشبعة. فإذا هو زيت، زيت نباتي يحولونه إلى بالتسخين، بالتسخين يعني في المصانع، طبعا في المصانع العودة يحولونه يعني صناعيا، يحولونه بطريقة صناعية إلى إلى إلى زيت، إلى دهن مشبع، يحطونه تحت ضغط وسخنونه لدرجات حرارة على أساس يتحول من زيت إلى دهن. طيب ليش؟ ليش إحنا، ليش المصانع تحول الزيوت إلى زيوت، إلى دهون مهدرجة؟ لأربع أسباب. أولاً علشان زيادة فترة الصلاحية، لأن الزيت فترة صلاحيته أقل وبالتالي يحوله إلى دهن مهدرج، علشان يحسن قوام المادة الغذائية، يثبت ويحسن النكهة للمواد الغذائية، بعدين هي أقل تكلفة، أقل تكلفة حتى من الدهن الحيواني، وبالتالي يستخدم هذا الصناعي عن الدهن الحيواني، وبالتالي ممكن يستخدمها في الصناعات بشكل أو بآخر. لها أضرار؟ إيه نعم لها أضرار، ولها أضرار أخطر حتى من الدهون العادية. من أضرارها طبعا أنها تسبب أمراض القلب والأوعية، من أضرارها أنها ممكن تؤدي إلى السكر، من أضرارها أنها ممكن تسبب زيادة للوزن، من أضرارها أنها ممكن تسبب ترفع معدل الكوليسترول في الدم، من أضرارها أنها ترفع معدل الدهون الثلاثية في الدم، ومن أضرارها أيضا أن تسبب اضطرابات في المعدة، تسبب اضطرابات في المعدة. لها أسامي مختلفة صراحة، يعني لما أنا أفتح أقرأ البطاقة الإعلامية وين أوجدها، وين أشوفها، شلون أشوفها، شلون أعرف أنها موجودة فيه ولا لا. اسمها بعض الأحيان مارغرين، اسمها طبعا إذا كانت مارغرين موجودة عادة في الأغذية المجمدة مسويينها من قبل، موجودة ساعات يسمونها السمن النباتي، ساعات بعض زبدة الفول السوداني تكون موجودة فيها، الكوفي ميت مبيضات القهوة موجودة فيها، الكريمة، الشيبس المينو، الشيبس، بعض الفطاير المجمدة، الدونت، بعض الأغذية المحمصة، بعض الحلويات، كل هذه اقرأ إيش موجود، اقرأ أنت، اقرأ دائما، اقرأ البطاقة الإعلامية وبتشوف إذا موجود مكتوب زيت نباتي أو دهن نباتي من غير تحديد الأشياء ذي، هذه حط حذرك لها. الدهون المتحولة طبعا موجودة في كل هذه الموجود، يعني ممكن تحصل مكتوب عليه زيت مهدرج جزئيا، زيت مهدرج كليا، زيت نباتي، دائما يكتبون زيت نباتي بين قوسين حطوا بالكم عليه، أو سمن نباتي، سمن صناعي، زبدة بديلة، دهون متحولة، هاي كلها لها أضرار ولها مخاطر، هي كلها تعتبر دهون متحولة. شو الفرق بين الدهن الأغذية غير المهدرجة والأغذية المهدرجة؟ الأغذية المهدرجة طبعا نحاول بقدر ما يمكن، لأن مثل ما قلنا أن احنا يجب أن نمتنع عنها لأنها ممكن تسبب مضار وأشياء كثيرة جدا ممكن تؤدي إلى أخطار. طيب شلون أنا أفرق بين هذه وهذه؟ مثل ما قلت لكم يعني موضوع الهدرجة، موضوع أنه الزبد، يعني أنا جالس أكرر كلامي متعمد لأن على أساس نفهم خطورة هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه، يعني نحاول نتجنب أنواع مختلفة من الشيبس إذا مكتوب عليه دهن أو زيت نباتي، أنواع مختلفة من الآيس كريم إذا في بطاقة إعلامية اقروها، كثير من المشروبات الغازية، الحلويات، كل هذه يجب أن نستعيض بها على أساس نتخلص من موضوع الزيوت المهدرجة، ونعرف بالضبط يعني هل احنا أخذنا زيوت نباتي ولا دهون حيوانية ولا

0: دهون مهدرجة أو متحولة. أعزائي المستمعين، نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة أن شكلي يعطي أن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
4: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوي هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوي أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفيه خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى 40 سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي لشكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخليا شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر، أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة، راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفيلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من دستور مملكة البحرين.

ثم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية. سمو الشيخ عبد الله بن حمد يؤكد أن مملكة البحرين تواصل بثبات ترسيخ مكانتها في مجال العمل البيئي والمناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد مواصلة تنفيذ مبادرات تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقل بالدراجات الهوائية ما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لثقافة التنقل المستدام في مملكة البحرين. وزارة الداخلية تعلن القبض على 15 شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في مملكة البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران.

الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.

إلى تفاصيل نشرف، أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد لمبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال نقل سموه تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله، وتمنيات جلالته لدولة الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والأمن والاستقرار. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا سموه عن خالص تعازي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة المتوفى جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، بالإضافة إلى استعراض آخر المسجلات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب عرب صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد لمبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، متمنيا لسموه موفر الصحة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تواصل وبثبات ترسيخ مكانتها في مجال العمل البيئي والمناخي بما يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يقام هذا العام تحت شعار العمل من أجل المناخ، أشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز الجهود الوطنية والالتزام الراسخ لمملكة البحرين.

0: تجاه قضايا البيئة، مؤكدا سموه أن المملكة أصبحت نموذجا في الملائمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وقال سموه إن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المناخية، منوها سموه بتقديم تقرير الشفافية لفترة سنتين رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال عام 2025، والذي استعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية والجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ. وأضاف سموه أن المجلس الأعلى للبيئة قدم كذلك المساهمة الوطنية الثالثة للمملكة التي تتضمن خريطة طريق لالتزامات البحرين المناخية حتى عام 2035، وتشمل تدابير استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل المناخية ودعم مسارات التحول الأخضر. كما نوه سموه إلى نجاح مملكة البحرين في بناء قاعدة بيانات وطنية من خلال الجرد الوطني للغازات الدفيئة، إلى جانب المضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المنبثقة عن الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ في مجالات الزراعة والمياه والمباني الخضراء، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة وتعزيز استدامتها. وأكد سموه مواصلة مملكة البحرين التزامها بمسؤولياتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية والمضي قدما في المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. نظمت وزارة المواصلات والاتصالات فعالية سايكلثون احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يوافق 3 يونيو من كل عام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وهيئة الحركة بركة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية والمهتمين بالتنقل المستدام. وبهذه المناسبة كان معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقل بالدراجات الهوائية من خلال التوسع في إنشاء المسارات المخصصة وتعزيز تكاملها ضمن المشاريع العمرانية والإسكانية الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة على استخدام الدراجات الهوائية وترسيخ ثقافة التنقل المستدام في مملكة البحرين. وأشار معالي إلى مسار الدراجات الهوائية بمدينة سلمان الذي تم إنجازه بكفاءة عالية وفي فترة قياسية، ليشكل أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة الداعمة للتنقل المستدام في المملكة، موضحا أنه رعي في تصميم المسار تطبيق أفضل الممارسات العالمية من حيث معايير السلامة والاستدامة وجودة التنفيذ، بما يضمن تجربة استخدام آمنة ومتكاملة لجميع الفئات العمرية. هذا وأوضح معالي أن الاحتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية يمثل فرصة للتعريف بالدور المتنامي للدراجة الهوائية كخيار عملي وصحي للتنقل، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط تنقل أكثر استدامة، بما يسهم في دعم جهود مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني 2060.
1: في خطوة تعكس التزامها بمفهوم الاستدامة وجودة الحياة، احتفلت مملكة البحرين باليوم العالمي للدراجات الهوائية من خلال فعالية مجتمعية متميزة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الدراجات الهوائية كخيار مثالي للتنقل الصحي والمستدام.
2: طبعاً إحنا سعيدين بنجاح هذه الفعالية بمشاركة الجمهور ومحبين الرياضة، وطبعاً الداعمين لنا من الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، وأيضاً المجتمع المدني. وهذا إذا دل على شيء فيدل أنه هو زيادة الوعي بأهمية النقل والتنقل المستدام وأثره الحضري على تحقيق مستهدفاتنا في مملكة البحرين، رؤية البحرين الاقتصادية، أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية.
3: ضمن جهود الوزارة لتعزيز مفاهيم التنقل المستدام وتحسين جودة الحياة في مملكة البحرين وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية تبني أنماط

0: نمط الحياة الصحية. في الواقع ومن واقع مسؤولياتنا عن قطاع النقل البري ننظر إلى الدراجة الهوائية باعتبارها أكثر من مجرد رياضة، فهي وسيلة تنقل مستدامة صديقة للبيئة، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتحسين الصحة العامة بشكل عام.
1: وقد شكلت هذه الاحتفالية منصة تفاعلية لتسليط الضوء على الفوائد البيئية والصحية لركوب الدراجات ودورها المتنامي في رسم ملامح التنقل المستدام وتحفيز المواطنين والمقيمين على اتخاذ خيارات تنقل صديقة للبيئة تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية المحيط البيئي.
0: الحقيقة أهمية رياضة الدراجة الهوائية هي ليست فقط رياضة فقط، هي تعزيز لثقافة المحافظة على الصحة والمحافظة على البيئة. الحمد لله في مملكة البحرين رياضة الدراجة تحظى باهتمام كبير من المسؤولين، ونرى ذلك في المضامير الخاصة والمسارات الخاصة للدراجات الهوائية في مختلف مناطق البحرين. فالحمد لله عدد الدراجين قاعد يزيد لهذا السبب، لأن في بيئة آمنة يقدر الواحد يطلع يمارس فيها الدراجة بدون خطورة أو أن تكون في سيارات معاه في المسار.
2: نبي نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه الكبير وعلى جهوده ودوره الجبار في تطوير الرياضة في مملكة البحرين، وخاصة تركيزه واهتمامه بهذه الرياضة اللي هي رياضة الدراجات الهوائية. شفنا التطور في خلال يعني هالخمس عشر سنين، يعني شفنا وايد أشياء والحمد لله الناس كلها مستانسة، وإحنا يعني طبعا هذه الرياضة تجمع بين ثلاثة أشياء: الحياة الصحية والاستدامة والرياضة المجتمعية، وإحنا كهيئة الحركة بركة نحث الناس على الرياضة المجتمعية.
1: وبحماس لافت انطلقت مسيرة الدراجات الهوائية التي جابت مسارات مدينة سلمان الحديثة لتجسد أهداف هذه المبادرة، والتي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تقودها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع مختلف القطاعات، دعما لجهود المملكة المتواصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.
3: انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم يوم أمس القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التواغد الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم في الوقت الذي تتواصل فيه عملية البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وإنما تم اتخاذهم من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شراء خرائط مساحية وخدمة الاستعلام عنها إلكترونيا. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تعكس التزام الجهاز بمواصلة تطوير منظومة الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير، كما تم تطوير هذه الخدمة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن

0: الجهاز يحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماته وتحديثها بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة العمل. في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تنافسا متسارعا وتطورا مستمرا في الخدمات والتقنيات الحديثة، تواصل طيران الخليج تعزيز مكانتها كناقلة وطنية تجمع بين الكفاءة التشغيلية وتجربة السفر المتميزة من خلال استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل ومواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها وتوسيع شركاتها الاستراتيجية. وفي ظل الاستعدادات لموسم السفر الصيفي، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي تتخذها الشركة لتعزيز تجربة المسافرين ودعم موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.
1: بعد فترة شهدت تحديات استثنائية على مستوى حركة الطيران في المنطقة، تواصل شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل في خطوة تعكس جاهزية القطاع وقدرته على التعامل مع المتغيرات المختلفة بكفاءة ومرونة. ومع عودة شبكة الرحلات إلى مستوياتها التشغيلية المعتادة، تواصل الشركة تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز تجربة السفر وتطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المسافرين ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي. ولا تقتصر جهود طيران الخليج على استعادة العمليات التشغيلية فحسب، بل تمتد إلى الاستثمار في الحلول التقنية والخدمات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بتجربة المسافر، حيث أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق خدمة الإنترنت فائق السرعة على متن طائراتها بما يوفر خيارات أوسع للتواصل والعمل والترفيه أثناء الرحلات. كما تواصل الناقلة الوطنية تعزيز شراكاتها واتفاقياتها الاستراتيجية وتطوير خدماتها التشغيلية والتجارية في إطار رؤيتها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسيتها في قطاع الطيران. تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع موسم السفر لفصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في حركة المسافرين، الأمر الذي يعكس حرص الشركة على توفير تجربة سفر أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية وربط مملكة البحرين بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية. وبين استعادة التشغيل الكامل ومواصلة تطوير الخدمات والاستثمار في التقنيات الحديثة، تمضي طيران الخليج في تعزيز دورها كناقل وطني يعكس مكانة مملكة البحرين وطموحاتها في قطاع الطيران المدني ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى العالمي.
0: وخلال استضافته في برنامج خاص لمركز الأخبار، أكد القبطان قاسم البستكي رئيس تنفيذي للعمليات التشغيلية في شركة طيران الخليج، أكد أن تمكن الناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج من استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل يعود إلى الخطط الممنهجة التي قامت عليها الشركة لمواجهة التحديات.
2: العمليات التشغيلية في طيران الخليج احنا واجهنا تحديات معروفة طبعا للجميع، ولكن كانت لدينا خطط لإدارة الأزمات ولإدارة الطوارئ وخطط جاهزة، ويعني نفذنا هذه الخطط في فترة الإغلاقات والتحديات اللي صارت، والحمد لله نجحنا في الاستمرارية التشغيلية لطيران الخليج بالرغم من إغلاق الأجواء في معظم المنطقة وإغلاق المطارات، لكن الحمد لله بفضل الخطط الجاهزة وبفضل تضافر الجهود الوطنية صراحة والدعم الكبير اللي تلقته طيران الخليج من مختلف الجهات، تمكننا من الاستمرار في العمليات التشغيلية عبر مطار الدمام. وبعد ما فتحت الأجواء الحمد لله كانت عندنا خطة مسبقة لاستعادة شبكتنا التشغيلية وعملياتنا التشغيلية، فقمنا بتنفيذ هذه الخطة والحمد لله يعني توسعنا تدريجيا إلى أن وصلنا إلى 100% من التشغيل في الشبكة. طبعا الوصول إلى 100% هذه إنجاز الحمد لله، يعني يعكس القدرة مثل ما تفضلت والمرونة، وأيضا يعكس قوة فريق البحرين وقوة مؤسسات الدولة.

0: هذه مو إنجاز طيران الخليج فقط، يعني إحنا تلقينا دعم من مجلس الإدارة، من شركة ممتلكات، من وزارة المواصلات والاتصالات، طيران المدني، كثير من الجهات صراحة دعمتنا وساعدتنا وأسهمت في أن نوصل إلى هذه الإنجاز ونوصل إلى 100% من العمليات التشغيلية.
1: من جانبها أكدت بثينة طريف نائب رئيس أول استراتيجية شبكة والشركات في شركة طيران الخليج أن إنجازات طيران الخليج في الفترة السابقة جاءت إثر دعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي والهام.
2: شركة طيران الخليج أثبتت أن هي شركة أو مؤسسة وشركة طيران قوية ممكن يعتمد عليها في الأزمات، بالإضافة إلى فريق العمل اللي في شركة طيران الخليج أثبت كفاءته في هاي الأزمة. طبعاً في عوامل رئيسية ساعدتنا. أول عامل رئيسي حصلنا عليه نواجه كل التحديات اللي مرينا فيها الدعم الحكومي اللامحدود اللي حصلنا من قيادة مملكة البحرين، وطبعاً هاي الدعم دائماً موجود حق قطاع الطيران لأنه قطاع حيوي ومهم. العامل الثاني قوة القيادة والإدارة التنفيذية في شركة طيران الخليج، على رأسها رئيس مجلس الإدارة السيد خالد تقي والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن جاوس. الثقة والدعم اللي عطونا إياهم كمكنتنا من إحنا ناخذ القرارات بشكل سريع وننفذها. والعامل الثالث كفاءة الفريق التشغيلي على رأسهم الكابتن قاسم اللي كانوا يشتغلون ليل نهار بدون توقف في هاي الظروف الاستثنائية. كل هالعوامل ساعدتنا اليوم أن نقعد بكل فخر ونقول أن شركة طيران الخليج في فترة بسيطة في أقل من شهرين قدرنا نرجع إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن حالة طلب تحقق من مستند صادر كخدمة رقمية جديدة، وتهدف الخدمة إلى تمكين الجهات المستفيدة من متابعة حالة طلب تحقق من صحة ومحتوى وصدور الإفادات وكشوف درجات والشهادات الصادرة لطلبة الجامعة والاطلاع على آخر التطورات ونتيجة التحقق بشكل إلكتروني بما يضمن الشفافية وسهولة متابعة الطلبات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ سلمان بن خالد الخليفة مدير عام الخدمات الإدارية بجامعة البحرين. ما أهمية إطلاق خدمة الاستعلام عن حالة طلب تحقق من مستند صادر في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها جامعة البحرين؟
3: شكرا على الاستضافة. تكمن أهمية إطلاق هذه الخدمة في كونها نقلة نوعية في منهجية العمل، حيث تنتقل من نموذج الخدمة التقليدي القائم على التفاعل البشري إلى نموذج رقمي متكامل. تحويل الخدمة إلكترونياً بنسبة 100% يحقق الكفاءة من خلال سرعة الإنجاز، مما يلغي فترات الانتظار، تبسيط الإجراءات وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتحسين تجربة المستخدم من خلال واجهة محدثة وإجراءات مبسطة.
1: نعم، طيب ما أبرز المزايا التي توفرها الخدمة الجديدة مقارنة بالإجراءات التقليدية السابقة؟
3: طبعا تتفوق الخدمة الجديدة على الإجراءات التقليدية بعدة مزايا، ومن أهمها الانتقال من إنجاز يستغرق يومي عمل إلى إجراء إلكتروني تلقائي وفوري، وأيضا تقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% واللي يقلل الموارد والجهد المبذول، بالإضافة تقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات فقط بعد أن كانت الإجراءات تتطلب خطوات متعددة ومعقدة. كذلك الخدمة متاحة عبر البوابة الوطنية اللي يوفر منصة واحدة وموثوقة بدلاً من تعدد القنوات والمراسلات الفردية، وكون النظام إلكتروني وتلقائي يقلل من الأخطاء البشرية المحتملة في الإجراءات اليدوية ويضمن توحيد المعلومة في جميع القنوات.
1: نعم، طيب كيف تدعم هذه الخدمة توجهات مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي وأيضا تطوير الخدمات الحكومية؟
3: تعد هذه الخدمة تجسيدا عمليا لتوجهات مملكة البحرين في التحول الرقمي، فهي تترجم بشكل مباشر أهداف إعادة هندسة الخدمات الحكومية من خلال تحقيق تحول إلكتروني كامل وتقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات التقديم عبر البوابة الوطنية. هذا الانسجام مع الاستراتيجية الحكومية يهدف إلى تقديم خدمات حكومية عالية الجودة

0: تتمحور حول المستفيد وتكون أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، مما يسهم في بناء حكومة رقمية متكاملة وتعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات التطور التكنولوجي والخدمي.
1: نعم، الشيخ سلمان بن خالد الخليفة مدير عام الخدمات الإدارية بجامعة البحرين، شكرا لك. إلى الأخبار الخارجية، حيث أعلنت دولة الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولية بعد تعرض مبنى تيوان لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، وبشرت تقييما شاملا للأضرار الناجمة عن الهجوم مع تكثيف الزيارات الميدانية للموقع والمصابين. ووجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بسرعة استكمال أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل مبنى الركاب المتضرر بما يضمن عودته إلى جاهزية تشغيلية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد جولة قام بها للاطلاع على ملابسات الحادث وحالة الوفاة والإصابات البشرية الناجمة عن الهجوم الإيراني. أدرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد تضامن بلاده الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان السلامة والأمن النوويين، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يواصل مسجد قباء استقبال أعداد متزايدة من ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عقب إتمام مناسك الحج في إطار زيارتهم للمعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.
2: بعد إتمام الحجاج مناسك الحج بكل يسر وسهولة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات المسهلة، يواصل مسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن القادمين ضمن برنامج الزيارات التي تشمل أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية. ويعد مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام وأول مسجد أسس على التقوى، ما يجعله محطة رئيسية للحجاج والزوار الذين يحرصون على الصلاة فيه اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستشعارا لمكانته الدينية والتاريخية. وشهد المسجد وساحاته خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج. وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم أسهمت في تسهيل حركة الزوار وتمكينهم من أداء عباداتهم والتنقل داخل المسجد ومرافقه بكل يسر وطمأنينة. ويشكل مسجد قباء إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها ضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم في المدينة المنورة، إلى جانب المسجد النبوي الشريف وعدد من المواقع الإسلامية والتاريخية للتعرف على الإرث الحضاري والديني الذي تزخر به المدينة المنورة.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في

0: مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في صفحتنا الأولى من المعجم عندنا بعض الرموز التي تقوم مقام الحروف وأدوات الاستفهام وأيضا حروف النفي والجر وغيرها. كنا استعرضنا عدد منها مثل الشولة ولين وليش وشنهو وشنقايل وماعة وكلش، ووصلنا إلى حرف اللام، وفي هني مصطلح لو ومصطلح ياء. نستخدم مصطلح لو للاختيار في صيغة الماضي، وهي تقوم مقام أم في العربية الفصحى. فيقولون في اللهجة الشعبية شكليت موز لو عنبة أو لو عنب، كلت همباه أو تفاح مثلا يعني. وأحيانا تستخدم ياء في صيغة الأمر، يقول لك كل يا موز يا عنب، بمعنى كل أما هذه أو هذه. وعندنا أيضا رمز أو مصطلح يعل، أعتقد أن أصلها أداة الترجي لعلة، أبدلت لامها إلى ياء. وأيضا هي دعاء من جعل الفصيح، مثل ما يقولون في المجتمع البحريني يعل يومي قبل يومك، بمعنى جعل الله يومي أي نهايتي قبل نهايتك، وهي أداة ترجي وتمني. عندنا لا، لا لها طبعا عدة استعمالات في اللهجة. احنا ما نستخدم حرفي النهي لم ولن، يعني في اللهجة البحرينية ما يقول لك لم رحت ولن بروح، لا. وتستخدم لا النافية في معظم حالات النفي، لكن هناك ظاهرة لغوية جديرة بالاهتمام، هي إضافة لا النافية إلى الجملة للدلالة على التأكيد، علما أن لا للنفي ولكن هنا تستخدم للتأكيد. على سبيل المثال، عندما يعني تسأل واحد تقول له رحت السوق، يقول لك راحت له أو رحت له، يعني وكأن لا ذي تأكد، تعني أن الذهاب إلى السوق تم بصورة قاطعة. وعلى هذا المنوال مثلا رحت قد، يرد عليك يقول لك راحت له أو هذا أنا رايح له، تلقى لازم هذه لا نضيفه على الجملة. وأحيانا إن يبه في صيغة سؤال زيادة في الإلحاح، مثل لا تلعب بالكبريت، لا اشرب ماي، لا، مثل واحد يسأل مرة مرتين تقول اشرب ماي، لا، وهكذا. الظاهرة الجديرة بالحديث أن ابن بطوطة الرحال العربي اللي جاب يعني عمان بالتحديد، هو ما وصل إلى

منطقة البحرين. من عمان راح إلى إيران، ومن إيران ساح في بلاد الله، راح شرق آسيا، وصل حتى الصين وحتى اليابان في بعض الروايات. ابن بطوطة شو يقول؟ يقول هذه الظاهرة اللغوية صادفته أثناء رحلته إلى مدينة قلهات العمانية. يقول وهم أهل تجارة، ومعيشتهم مما يأتي من البحر، وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به أشد الفرح، وكلامهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب، وكل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا، فيقولون تأكل لا، تمشي لا، تفعل كذا لا. الواقع يعني قبل 1000 سنة ابن بطوطة قال أن مدينة قلهات العمانية يتحدثون بهذه اللهجة ويضيفون حرف لا عليها. طيب، قد تكون هذه الظاهرة انتقلت من العمانيين إلى البحرين، خاصة إذا عرفنا أن الجالية العمانية كانت من أكبر الجاليات العربية في البحرين حتى السنوات الأخيرة، وكان سكنهم في الأحياء الشعبية حيث تقتضي الضرورة الحياتية التعامل اليومي مع المواطنين، فتسهل عملية الانتقال والتأثر بالعادات والتقاليد وأيضا التبادل اللغوي. لكن من جهة أخرى تشيع هذه الظاهرة في القرى والمدن العربية الواقعة على الساحل الشرقي من الخليج، خاصة مدينة لنية وقرية عسيلوه ونخيلوه وشيروه ومقام وغيرها من المدن التي يقطنها العرب الحولة، والذين هاجر الكثير منهم إلى الساحل الغربي للعمل في سفن القوص والتجارة، وطبعا ازدادت هجرتهم بعد اكتشاف النفط وتوفر فرص العمل. وهم أيضا يتحدثون بهذه الظاهرة، فقد تكون لا ذي دخلت علينا منهم أو من العمانيين. والجدير ذكره أن كثير من المفردات الأجنبية دخلت على اللهجة البحرينية بشقيها الريفي والمدني، وأصبح استعمالها من الأمور الشائعة، وذلك لعدم وجود الكلمة أو المفردة البديلة، وصرفت هذه الكلمات وأدخلت عليها صيغ المفرد والجمع، وذلك لمقتضيات الضرورة وسد الحاجة. على سبيل المثال بارك تعني بارك باللغة الإنجليزية، يعني الموقف، فإحنا أدخلنا عليها الصيغ وصرفناها على قياس اللغة، فقلنا بركن، بركن السيارة، يعني بمعنى وقفها في الموقف. وأيضا تلفن، التلفون طبعا هو الهاتف، فيقول تلفن حق فلان وفلان تلفن لي. ومثلا دريول مأخوذة من درايفر وتعني السائق، وتجمع عندنا على دريولية. وعندنا تيبل تجمع على تيابل، وهي تيبل الإنجليزية تعني الطاولة. عندنا كشتة مأخوذة من الفارسية وتعني رحلة، وتجمع عندنا على كشتات، رحن الكشتة، وفلان يحب الكشتات. وعندنا أيضا كشمة تعني نظارة، وهي من كشمك أو تشمك الفارسية وبنفس المعنى. عندنا بانكة الهندية وتعني مروحة، وتجمع على بانكات. وهذه الكلمات وغيرها كثير دخلت على اللهجة البحرينية في 50 سنة الماضية، نظرا للتطور اللي حصل على نمط الحياة ودخول الآلة، كذلك وجود شركة النفط وانضمام آلاف العمال إلى هذه الشركة من مختلف مدن وقرى البحرين، وإنشاء الدوائر الحكومية الحديثة واعتمادها اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية في تصريف بعض الشؤون، جعل اللغة الإنجليزية لغة

0: ومن أظرف ما واجهنا من مصطلحات مأخوذة من لغة أجنبية وهي اللغة الإنجليزية، مصطلح نستخدمه بكثرة في مجتمعنا اللي هو مصطلح هارد لك. هارد لك في الواقع تعبير من هارد لك باللغة الإنجليزية، وتعني حظ سيء. يقول الإنجليزي حق رفيقه مواسي عنده إخفاقه في القيام بعمل ما، وكأنه يقول نتمنى لك حظ سعيد في المرات القادمة. طبعا good luck عكسها، يعني حظ موفق وحظ جيد. ولكن هذا التعبير كان يشيع عندنا في مباريات كرة القدم، ويمكن يذكر أبناء الجيل الستينات والخمسينات أن فريق شركة النفط بابكو ومعظم لاعبين الفريق من الإنجليز، كذلك فريق الجيش البريطاني اللي كان يعسكر في الهملة وفي منطقة المحرق، كان عندهم فرق لكرة القدم، وفرقهم تلاعب الفرق المحلية في كثير من المناسبات. وكان هذا التعبير هارد لك من ضمن صيحات جمهورهم بعد كل إخفاق في تمريره أو محاولة فاشلة في تسجيل هدف. كانوا يصرخون الجمهور هارد لك هارد لك، وسرعان ما شاع التعبير بين جماهير الكرة في البحرين وأصبح من تعابير التشجيع، ثم أخذ في الانتشار ليشمل بعض الأوجه في حياة المواطنين ويصبح من التعابير المتداولة. لكن الطريف جدا الأسلوب اللي انتهجه البحرينيين في تحويل المفردة الإنجليزية التي تعني الحظ لك إلى ضمير الملكية العربي لك، بمعنى يخصك، يعني هذه الشيء لك، لكن لك باللغة الإنجليزية تعني الحظ. كلمة هنالك أنهما متطابقين في النطق، والكلمة لك اللي تعني حظ تم تصريفها على هالمنوال، فيقال للمفرد هارد لك، ولكن للجمع هارد لكم، وللمؤنث هارد لك. ويبدو أن العامة نحتت هذه المفردة ونحت هذا المنحة لخلو قاموسها اللغوي من مفردة عربية أو تعبير مشابه يؤدي نفس المعنى، ووجدنا ظلتنا في التعبير الإنجليزي وهارد لكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال، ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتوى

مستويات المنصة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: 102.3. هنا البحرين.
1: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
2: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. نبض الملاعب ودائما تأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار العالمية، عفوا بالأخبار المحلية، حيث أنهى فريق النجمة لكرة اليد ممثل مملكة البحرين تحضيراته الأربعاء، وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة الأندية الآسيوية 28 لكرة اليد، والتي ستقام في دولة الكويت من 16 إلى 15 من يونيو الجاري. وغادرت بعثة النجمة مساء اليوم إلى الكويت، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول الجديد للبطولة بعد انسحاب الفريق الصيني، حيث سيخوض النجم المنافسات التي ستقام من دور واحد ومن ثم نصف نهائي، وذلك بدلا من نظام المجموعات والتي أوقعت الرهيب في مجموعة صعبة تضم كل من أندية الكويت الكويتي العربي القطري والخليج السعودي. ويقود النجم في البطولة المدرب عبد الرحمن محمد، والذي حل بديلا للمدرب سيد علي الفلاحي، وسيتواجد معه شقيقه حسين عبد الرحمن كمساعد للمدرب. هذا وأعلن النجم عن التعاقد مع 4 محترفين للمشاركة مع الفريق ضمن منافسات بطولة الأندية الآسيوية. وضم النادي كل من اللاعب البحريني جاسم خميس، والصربي أوروس ميتروفيتش، والسويسري رادوجيكا تشيبيش، والبرتغالي دانييل نيفيش. تأكيدا لما نشرته وسائل الإعلام، أعلن نادي الخالدية عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية المقبلة، وذلك خلال الفترة من 4 الموافق 3 يونيو ولغاية 2 الموافق 8 يونيو، على أن ينتهي استقبال طلبات الترشح في تمام الساعة 7 PM آخر يوم. ودعا النادي السادة الأعضاء المستوفين للشروط الواردة في اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة والراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم خلال فترة محدودة.

أعلن نادي الرفاعة الشرقية على حسابه في الحساب الانستغرام عن تجديد عقد الجناح البرازيلي ويلسون أليكس، وذلك للاستمرار مع الفريق ضمن منافسات الموسم القادم. وشارك ويلسون مع الرفاعة الشرقية في الموسمين الماضيين، وقدم اللاعب مستويات جيدة ليحافظ على مركزه في الفريق بعد صعوده لمصاف الكبار. في موسم استثنائي سيبقى محفورا في ذاكرة الرياضة البحرينية وتحديدا كرة اليد، تألقت فيه العديد من الأسماء ولمعت

ولكن خطف ثلاثة نجوم من منتخبنا الأضواء بإنجازات استثنائية تعكس حجم التطور الذي تعيشه اللعبة وتميزهم على الصعيد الشخصي وتؤكد أن المملكة ما زالت مصنعا للأبطال وصناعة للإنجازات على مختلف المستويات. ويتقدم النجمان المحترفان المشهد في الدوري السعودي حسين الصياد ومحمد حبيب، واللذان قدما موسما مثاليا بكل المقاييس بعد أن نجح كل منهما في حصد 7 بطولات بين النادي والذي يلعب فيه وهو الخليج السعودي والمنتخب الوطني، وفي الطريعة يأتي التتويج باللقب الأهم والأكبر، بطولة كأس آسيا لكرة اليد. أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الدائمة للتنس بوزارة الداخلية أن ما تشهده الحركة الرياضية في مملكة البحرين من تطور متسارع وإنجازات متواصلة يأتي في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام المستمر من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية اللجنة الرامية إلى ترسيخ التميز الرياضي ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتحكيمية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الكفاءات البحرينية في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية. وأشاد رئيس اللجنة الدائمة للتنس بوزارة الداخلية بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم القطاع الرياضي وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب الجهود المتواصلة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل الرياضية والدولية. كما ثمن إسهامات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وما يوليه سموه من اهتمام متواصل بتمكين الشباب البحريني ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء الكفاءات الوطنية. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للتنس بوزارة الداخلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والتأهيلية وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة تحكيمية وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على مواكبة أحدث المستجدات المعتمدة من المؤسسات الدولية المختصة برياضة التنس، لافتا إلى أن دعم واهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، حيث يحرص معاليه على تعزيز برامج التطوير والتأهيل والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء والتنظيم في البطولات المختلفة. وكانت اللجنة قد اختتمت الدورة التنشيطية لحكام التنس والتي أقيمت خلال الفترة من الأول ولغاية 3 يونيو بمشاركة نخبة من الحكام البحرينيين في خطوة تعكس الالتزام المستمر بالارتقاء بالكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواصلة مسيرة التميز في المجال التحكيمي. وتضمنت الدورة برنامجا فنيا متخصصا قدمه الحكم الدولي محمد أشرف حمودة، تضمن استعراض أحدث التعديلات واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي للتنس ITF.

ونذهب أعزائنا المستمعين إلى أخبار كأس العالم. وقبل انطلاقتها بأسبوع واحد بالتحديد، حيث تلقى المنتخب السعودي دفعة معنوية مهمة بشأن حالة مدافعي حسان تنبكتي بعد الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الأخضر والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم. وكانت مبكتي قد اشتكى من آلام في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات الجماعية والتي خاضها المنتخب فجر الخميس، ما أثار مخاوف الجماهير السعودية بشأن إمكانية غيابه عن البطولة العالمية المرتقبة. لكن سلطان العتيبي

صحفي بصحيفة الرياضية طمأن الجماهير السعودية خلال حديثه لقناة العربية مؤكداً أن الإصابة لا تدعو للقلق، وأوضح العتيبي أن الإصابة التي يعاني منها تنبكتي تعد من الإصابات المتكررة التي واجهها اللاعب أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب يتعامل معها بحذر لتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على جاهزية المدافع الدولي. وأضاف أن تنبكتي سيغيب عن المباراتين الوديتين أمام بورتوريكو والسنغال، وذلك كإجراء احترازي فقط خوفا من التفاقم الإصابة قبل انطلاقة منافسات كأس العالم. هذا وشدد العتيبي على أن اللاعب سيلحق بمنافسات المونديال بصورة طبيعية، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن احتمالية غيابه عن البطولة أو وجود إصابة خطيرة قد تهدد مشاركته مع الأخضر. ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الثانية في معسكر الولايات المتحدة عندما يواجه منتخب بورتوريكو فجر السبت على ملعب Q2 بمدينة أوستن، وقبل أن يختتم تحضيراته بمواجهة السنغال في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026. وصل المدرب البوسني فلاديمير بيانكوفيتش أرقامه المميزة مع المنتخب الجزائري، حيث قاد محاربي الصحراء لتحقيق فوز تاريخي على حساب المنتخب الهولندي بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب فينورد في روتردام. وبتحقيق هذا الانتصار عزز بيانكوفيتش نسبة نجاحه مع الخضر لتصل إلى 75%، حيث تمكن من الفوز في 21 مباراة من أصل 28 مواجهة خاضها مع الجزائر. وأوضح المدير الفني البوسني صاحب أفضل نسبة انتصارات بين جميع المدربين الذين قادوا المنتخب الجزائري في 20 مباراة على الأقل، ويستعد الجزائر حاليا لخوض منافسات مونديال 26 في مجموعة تضم أيضا الأرجنتين والنمسا والأردن. لم يعد أردا جولر مجرد لاعب واعد خطف الأنظار بمهاراته الاستثنائية في الملاعب التركية، بل تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أبرز الوجوه الشابة في كرة القدم الأوروبية. فاللاعب الذي بدأ رحلته مع بنار بخشة وهو يحمل أحلام كبيرة نجح في فرض اسمه بين نخبة المواهب العالمية بفضل موهبته الفريدة ورؤيته المميزة داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في أصعب اللحظات. وعندما انتقل إلى ريال مدريد في 2023 اعتقد البعض أن المنافسة الشرسة قد تؤخر ظهوره، لكن جولر أثبت أن الموهبة الحقيقية لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تفرض نفسها. أما في مصر يخوض النجم المصري أهم بطولة في حياته، حيث مسيرة امتلأت بالأرقام القياسية والألقاب الفردية والجماعية مع ناديه، يبقى كأس العالم العقدة الأكبر في رحلة محمد صلاح النجم المصري الذي صنع مجده في الملاعب الأوروبية وقاد ليفربول إلى منصات التتويج المحلية والقارية، حيث يقف اليوم أمام ما يبدو أنها فرصته الأخيرة لترك بصمة حقيقية في البطولة الأهم على مستوى المنتخبات. ومع بلوغه 33 يدخل صلاح كأس العالم 2026 مدركا أن النسخة المقبلة قد تكون الأخيرة له في المحفل العالمي، إذ سيكون في 37 من عمره بحلول مونديال 30 أو 2030. لكن تبدو البطولة المقبلة أكثر من مجرد مشاركة جديدة، إنها فرصة أخيرة لكتابة فصل مفقود في قصة أحد أعظم اللاعبين العرب والأفارقة عبر التاريخ. إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا نودك، وللبحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان، وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر، لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عالي من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية

اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: معلومة علشانك.
1: من الأمور اللي جميعنا نسعى لها في الحياة هو تحقيق الثروة والاستثمار، والمجالات المتعلقة بهالجانب كثيرة، منها الاستثمار في العقار، الذهب، الأسهم، المشاريع الصغيرة وغيرها من الأمور. ولكن يتفق جميع رجال الأعمال والناجحين على أن أهم استثمار هو الاستثمار في الناس والعلم وتطوير الذات، وأن الشخص نفسه يكون مكسب في أي مكان يكون فيه، ويكون هو القيمة الحقيقية اللي تسعى لها الشركات والمؤسسات.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: له في الجنوب عيون تعطش وتروى. ذريت لك حبي على دلتي هيل وفرشت ظل القلب يلا تقهوى. علمتني أسهر في عيونك تعاليل لي من غدا سحر المظاليل نجوى. كن الفلا غادة وعيني غدت خيل أرمي بها فهيج المواعيد شكوى. تقبل وينبت في ضلوعي هلاهيل وحدك نذرت الشوف للقلب وضوى. روض الجروح تهيم به شوفتك سيل في لجة عيونك شق العين يسوى. عفوا جهات الأرض ما عاد بحيل دام للشمال يذوب فالروح سلوى. قل للشمال انضاق في عزته ليل كل الجهات تهون عقوى وتلوى.
1: مستمعنا العزيز، ريح الشمال لين هبت تحمل معاها كل الخير، وانتوا الريح أعزائي المستمعين اللي انسافر بها على أجنحة الليل، فحياكم الله معانا وأهلا وسهلا بكل مسيرين.

0: ترى كم صداقة بين اثنين استمرت فترة طويلة من غير زعل ومن غير عتاب؟
1: وطبعا سوء التفاهم وارد في كل العلاقات الإنسانية، والصداقة هي أكثر العلاقات عرضة لسوء الفهم والزعل والعتاب.
0: لذلك ترى مروجي الإشاعات وعشاق تشويه علاقات الصداقة ينشطون دائما في مثل هالمناسبة.
1: أكيد ذي فرصتهم الذهبية. يا ما كان لهم دور خطير في تفريق الجماعات وتقويض علاقات صداقة استمرت سنين ما تغيرت. لكن لما ابتدوا أهما يتسللون بهدوء وخبث إلى حياة الأصدقاء، قدروا أنهم يوجدون لهم ثغرة في جسد علاقتهم يبثون فيها اسمومهم.
0: لذلك أنا عارف الكثير من الصديقات اللي كانت صداقتهم مضرب أمثال، كانوا ما يتفرقون أبدا، وين ما تروح تشوفهم جميعا مع بعض، حتى لو شفت واحدة منهم ما تستغرب بعد لحظات تشوف الثانية، حتى ملابسهم، حتى موديلات فساتينهم مثل بعض. كدليل طبعا على اندماج الذوق، أو بمعنى أصح خلي أقول لك كانت أذواقهم مشتركة في كل شيء.
1: وطبعا هذه الصداقة اللي تكلمين عنها ما عاد لها وجود بعد ما كانت تملأ الدنيا. افترت العلاقة وتبددت ذيك النوايا الطيبة وحلت مكانها الشكوك والظنون.
0: للأسف كلامك صحيح، لكن أقل في التعبير عن الواقع الحالي. الواقع الحالي يقول لك أن الصداقة اللي كانت بينهم تحولت إلى عداوة، وعداوة عنيفة مدمرة، كل واحدة في حالة حرب مع الثانية، حرب مدمرة، يعني الهدف منها الإطاحة بالأخرى.
1: والسبب بالتأكيد وشاية من عذول أو واحد ما حسب نفسه صديق عليهم هما الاثنين، وكبرت هذه الوشاية لصارت اعتقاد حقيقي عند الطرفين، وكبر هالاعتقاد لين صار جبل يصعب إزالته.
0: حاولنا مرات ومرات، لكن كل طرف متمسك بموقفه، ما يبي يتنازل لأنه يشعر أنه في التنازل من جهة امتهان لكرامته، ولابد أن الطرف الثاني هو اللي يعتذر ويقول أنا غلطان قدام الجميع.
1: الشاعرة الكويتية مليحة الفودري لها قصيدة جميلة حول هالمعنى، تجسد في معاناة المرأة مع الصداقة.
0: عفوا صديقي، جيت لك كلي أعذار، أخت انشرت بالروح خاطر أخوها، مختارتك ما جت لك الحين تختار، تتبعك لو ناس كثير تبعوها، ما هو عذر ينقال لو صار ما صار، ترتاح لي من قالته واعذروها، لكن غلا غطى على صغار وكبار، لك المعزة وانت يا أخوي أبوها.
1: بين الشكاوي والدعاوي والأخبار أسأل عيوني كم بكت من نسوها، بس بابهم روحي على صالي النار، ناس تبيع أحبابها لو شروها، أرضي حنيني والسما صارت الدار،

0: يوم نجومك بالفضاء علقوها، جدايتوه بدفتري واعزف اشعار واقول يمكن يعرفوا لي قروها.
1: طال الحكي طال الحكي، والشعر بيبان واسوار، ليت القصايد ترحم اللي كتبوها. عفوا وعفوا قلتها امرار وامرار، كثر الجروح وكثر من عالجوها.
0: حلو ان تغفو العين وتصحى على اجمل صوره للحبيب، والاجمل ان يكون هذا الحبيب يحمل لك نفس المشاعر واكثر، وينظر لك نفس النظره.
1: وبالطبع بتصير بساتين الورد هي مكان اللقاء، تتسلل روايحها بين الفيافي، تعطر الصحراء الجافه، تبتل عروق المحبه.
0: وكل شيء معاه غالي لانه هو الغالي، والدنيا وحشه بدونه، وفي وجوده يمتلي الكون افراح.
1: بس هل الانسان يسكن قلبه او تسكن قلبه صوره محبوب الى الان ما صادفه او ما شافه، لكن مجرد ملامح وهميه غير مستقره يتمناها؟
0: هي الصدفه اللي صادفها الواحد تكون بهالشكل، مواصفات منثوره في خيال الواحد غير محددة، لكنها تلتقي كلها سوا لما يلتقي بإنسان ما، وكأن كل الرغبات اللي يبحث عنها في وجوه كثيرة يجدها كلها في واحد، وبالتالي يصبح الواحد الصدفة هو المحور وهو الحبيب.
1: يا ريت كل الناس تفكر بهالطريقة وتحب بهالطريقة وتعيش حياتها بهالطريقة أيضا.
0: على أجمل محيا شفت نور الأمل معقود، من أجله مريح عن مغازي الهوى خيلي. أنا لا غزاني الهم وسط الليالي السود، تذكرت بدر يشتعل في دجا ليلي، يخلي فيافي نجد تملأ عيوني ورود، واسمع نغم جرد الصحاري تغني لي. أسير المحبة لو تحرر عليه قيود، وإذا زان لي بيدين الأحباب تكبيلي، وأنا ما ربطني فيه كلمة وفا وعهود، ربطني الغلا اللي منه زادت غرابيلي.
1: غرامه متيمني وهو ما بذل مجهود، عيونه تكفي بس لحظة تراعيلي، عليها شقر مضفي إلى كاحله مرجود، ولي من لمحته زاد ذكري وتهليلي. بقربه كشفت أن الفرح داخلي مفقود، شعور غشاني اليوم ما كان يطريلي، خياله مرافقني قبل لا يجي موجود، وأنا بانتظاره عايش قبل ياتيلي. وله غرور إن شفت عن الملا بيزود، غزير الجمال اللي كمل فيه يوحي لي. الإنسان معرض من ضمن الأشياء الكثيرة طبعاً اللي تعرض لها، معرض أن يصاب بمرض أو وعكة صحية طويلة، أو أن قلبه يتعب من شقى الأيام وجري السنين، ولأنه مرتاح فيعطي جرس إنذار لصاحب هالقلب ويقول له تعبت، يقول له قلبه تعبت أرجوك ريحني.
0: وما أكثر ما نتعب إحنا هالقلب وما نخليه يستريح، ونستراح من الحب ما استراح من هموم الأيام ومشاكل الحياة. في أيام صعبة مثل الأيام محتاجين قلوب من حديد تحتملنا.
1: صحيح، للأسف الشيء الوحيد اللي ما يستبدل بغيره هو القلب، يعني ما نفعت إلى الآن القلوب الصناعية، وحتى الطبيعية اللي تؤخذ من الغير وتزرع فينا ما تتواءم مع همومنا فتتعب من أول الخطوة. صحي يا دمع فوق الوجن، برد غليل الملتهب، ثقل المرض هد البدن، عاين ضلوعي تنحسب، كثر المآسي والمحن أثر على نبض القلب،

0: تصاريف الزمن على القمشري ما تنشر.
1: آه انت ثور من الحزن تحرقني يابس لو رطب، بس يا زمان من الوهن عودي غدا ما يصطلب، صاير أخف من القطن ريش بوسط ريح انتهب. آه المرض لو بس يحن ياخذ غيومه وينسحب.
0: الواقع أعزائي المستمعين إحنا اللي لازم ننسحب، لأن مثل ما للقلب نبضاته للوقت أيضا دقاته اللي تحسب الدقايق. شكرا لمتابعتكم،
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة بين الشخص وبين

نفسه، وتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة وحوارات تأخذه إلى نتائج مذهلة وتحل معظم المشاكل اللي واجهها. ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس إن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.

الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أكد خلاله وقوف بلاده التام وتضامنها إلى جانب البحرين ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية.
1: سمو الشيخ عبد الله بن حمد يؤكد أن البحرين تواصل وبثبات ترسيخ مكانتها في مجال العمل البيئي والمناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
2: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد مواصلة تنفيذ مبادرات تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقل بالدراجات الهوائية، ما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لثقافة التنقل المستدام في مملكة البحرين.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: وأكد سمو ولي العهد السعودي خلال الاتصال إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، كما أكد وقوف بلاده التام وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن بالغ تقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مثمنا ما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة ومواقف داعمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.
1: وخلال الاتصال نقل سموه تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله، وتمنيات جلالته لدولة الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والأمن والاستقرار. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن

0: دانت مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا سموه عن خالص تعازيه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة المتوفى جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، وتمنيته للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، متمنيا سموه موفور الصحة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تواصل وبثبات ترسيخ مكانتها في مجال العمل البيئي والمناخي بما يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
1: وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يقام هذا العام تحت شعار العمل من أجل المناخ، أشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز الجهود الوطنية والالتزام الراسخ لمملكة البحرين تجاه قضايا البيئة، مؤكدا سموه أن المملكة أصبحت نموذجا في الملائمة بين المتطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وقال سموه إن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المناخية، منوها سموه بتقديم تقرير الشفافية لفترة السنتين رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال عام 2025، والذي استعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية والجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ. وأضاف سموه أن المجلس الأعلى للبيئة قدم كذلك المساهمة الوطنية الثالثة للمملكة التي تتضمن خريطة طريق لالتزامات البحرين المناخية حتى عام 2035، وتشمل تدابير استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل المناخي ودعم مسارات التحول الأخضر. كما نوه سموه إلى نجاح مملكة البحرين في بناء قاعدة بيانات وطنية من خلال الجرد الوطني للغازات الدفيئة، إلى جانب المضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المنبثقة عن الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ في مجالات الزراعة والمياه والمباني الخضراء، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة وتعزيز استدامتها. وأكد سموه مواصلة مملكة البحرين التزامها بمسؤولياتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية والمضي قدما في المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شراء خرائط مساحية وخدمة الاستعلام عنها إلكترونيا.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تعكس التزام الجهاز بمواصلة تطوير منظومة الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير، كما أن تطوير هذه الخدمة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الجهاز يحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماته وتحديثها.

0: بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة العمل. نظمت وزارة المواصلات والاتصالات فعالية سايكل ثون احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يوافق 3 يونيو من كل عام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وهيئة الحركة بركة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية والمهتمين بالتنقل المستدام.
1: وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقل بالدراجات الهوائية من خلال التوسع في إنشاء المسارات المخصصة وتعزيز تكاملها ضمن المشاريع العمرانية والإسكانية الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة على استخدام الدراجات الهوائية وترسيخ ثقافة التنقل المستدام في مملكة البحرين. وأشار معاليه إلى مسار الدراجات الهوائية بمدينة سلمان، والذي يشكل أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة الداعمة للتنقل المستدام في المملكة، موضحا أنه في تصميم المسار تطبيق أفضل الممارسات العالمية من حيث معايير السلامة والاستدامة وجودة التنفيذ، بما يضمن تجربة استخدام آمنة ومتكاملة لجميع الفئات العمرية. وأوضح معاليه أن الاحتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية يمثل فرصة للتعريف بالدور المتنامي للدراجة الهوائية كخيار عملي وصحي للتنقل، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط التنقل أكثر استدامة، بما يسهم في دعم جهود مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني 2060.
2: في خطوة تعكس التزامها بمفهوم الاستدامة وجودة الحياة، احتفلت مملكة البحرين باليوم العالمي للدراجات الهوائية من خلال فعالية مجتمعية متميزة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الدراجات الهوائية كخيار مثالي للتنقل الصحي والمستدام.
3: طبعا احنا سعيدين بنجاح هذه الفعاليه بمشاركه الجمهور ومحبين الرياضه، وطبعا الداعمين لنا من الجهات الحكوميه، الجهات الخاصه، وايضا المجتمع المدني. وهذا اذا دل على شيء فيدل انه هو زياده الوعي باهميه النقل والتنقل المستدام واثره الحضري على تحقيق مستهدفاتنا في مملكه البحرين، رؤيه البحرين الاقتصاديه، اهداف التنميه المستدامه، بالاضافه الى تخفيف الانبعاثات الكربونيه.
4: ضمن جهود الوزاره لتعزيز مفاهيم التنقل المستدام وتحسين جودة الحياة في مملكة البحرين وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية، في الواقع ومن واقع مسؤولياتنا عن قطاع النقل البري ننظر إلى الدراجة الهوائية باعتبارها أكثر من مجرد رياضة، فهي وسيلة تنقل مستدامة صديقة للبيئة، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتحسين الصحة العامة بشكل عام.
2: وقد شكلت هذه الاحتفالية منصة تفاعلية لتسليط الضوء على الفوائد البيئية والصحية لركوب الدراجات ودورها المتنامي في رسم ملامح التنقل المستدام وتحفيز المواطنين والمقيمين على اتخاذ خيارات تنقل صديقة للبيئة تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية المحيط البيئي.
5: الحقيقة أهمية رياضة الدراجة الهوائية هي ليست فقط رياضة فقط، هي تعزيز لثقافة المحافظة على الصحة والمحافظة على البيئة. الحمد لله في مملكة البحرين رياضة الدراجة تحظى باهتمام كبير من المسؤولين، ونرى ذلك في المضامير الخاصة والمسارات الخاصة للدراجات الهوائية في مختلف مناطق البحرين. فالحمد لله عدد الدراجين قاعد يزيد لهذا السبب، لأن في بيئة آمنة يقدر الواحد يطلع يمارس فيها الدراجة بدون خطورة أو أن تكون في سيارات معاه في المسار.
6: نبي نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه الكبير وعلى جهوده ودوره الجبار في تطوير الرياضة في مملكة البحرين، وخاصة تركيزه واهتمامه بهذه الرياضة اللي هي رياضة الدراجات الهوائية. شفنا التطور في خلال يعني هال15 سنين، يعني شفنا وايد أشياء والحمد لله الناس كلها مستانسة، وإحنا يعني طبعا هذه الرياضة تجمع بين 3 أشياء: الحياة الصحية والاستدامة والرياضة المجتمعية، وإحنا كهيئة الحركة بركة نحث الناس على الرياضة المجتمعية.
2: وبحماس

0: لافت انطلقت مسيرة الدراجات الهوائية التي جابت مسارات مدينة سلمان الحديثة لتجسد أهداف هذه المبادرة، والتي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تقودها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع مختلف القطاعات، دعما لجهود المملكة المتواصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.
1: ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العملي ووزير الشؤون القانونية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في جنيف.
2: وفي كلمة المملكة البحرين خلال المؤتمر، أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تزخر بتجربة متميزة في المحافظة على استدامة نمو سوق العمل، وذلك عبر دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
3: البحرين إلى التحول الرقمي باعتباره فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطوير سوق العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية ضمن إطار الرؤية الاقتصادية 2030، ومنطلقا لتطوير بيئة عمل جاذبة للكفاءات ورافعة لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في المهارات. لقد أثبتت التجربة البحرينية أهمية تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية، وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في توفير البرامج التعليمية والتدريبية المرتبطة بالمجالات الرقمية والتقنية، إلى جانب دعم مبادرات التأهيل المهني والتدريب المستمر وتنمية المهارات المستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستمرار في تعزيز فرص التدريب وإعادة التأهيل ورفع المهارات لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم استقرار سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. الحضور الكريم، لقد أثبتت مملكة البحرين قدرتها على الحفاظ على سلامة واستقرار واستدامة سوق العمل حتى في أصعب الظروف. وفي هذا السياق تعرب مملكة البحرين عن رفضها وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية في البحرين وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن، وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وما شكلته من تهديد مباشر لسلامة القوى العاملة وبيئات العمل، كما مثلت هذه الاعتداءات الآثمة مساساً بمتطلبات الأمن المهني واستقرار مواقع الإنتاج، وتهديداً لاستمرارية أداء الأعمال في بيئات آمنة ومنتظمة. وتؤمن مملكة البحرين بأن توفير بيئات عمل آمنة ومستقرة يشكل مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعزيز أطر التعاون والتضامن الدولي لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على استقرار أسواق العمل وسلامة القوى العاملة، كما أن حماية العاملين وضمان استمرارية العمل في بيئات آمنة ومستدامة تمثل ركناً أساسياً لتحقيق التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.
2: شهدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك يندرج ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص.
1: وهذا وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة الرميحي أن توالي طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعكس تسارع مسار البرنامج باعتباره أحد المسارات الرئيسية في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية

0: مشيرة إلى أن البرنامج يحظى بأولوية الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأضافت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعد نموذجا متقدما للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الإسكاني، إذ يسهم في استحداث مسار تنموي يدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية. من جانبه أعرب السيد عبد الله علي الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دولمن العقارية عن اعتزاز الشركة بمواصلة التعاون مع وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع.
1: الحمد لله اليوم احنا متواجدين في مدينة سلمان، وطبعا هذه واحدة من المشاريع لحقوق تطوير الأراضي الحكومية. بعد طرح طبعا هذه المزايرة فازت فيها شركة بوابة دولمن، وهذه مو أول تعاون بيننا وبينهم، هذه ثاني تعاون. أول تعاون كان في حي النسيم بعدد 131 وحدة سكنية، ولله الحمد تم بيعهم بالكامل من خلال برامجنا التمويلية الفورية اللي نقدمها من خلال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وهذه ثاني مشروع نقوم فيه معاهم بعد فوزهم بهذه المزايدة في مدينة سلمان لعدد 69 وحدة سكنية. طبعا الموقع مميز والوحدات السكنية تصميمها جدا مميز تتناسب مع احتياجات العائلة البحرينية، وطبعا هذه البيوت إن شاء الله بتنباع بشكل حصري إن شاء الله خلال الفترة القادمة من خلال التمويلات الإسكانية المدعومة اللي نقدمها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى البرامج التي نقدم بالتعاون مع البنوك التجارية الأخرى. فالحمد لله إن شاء الله اليوم شهدنا إطلاق بدء بالبناء هذا المشروع، وبإذن الله يتكلل بالنجاح ونسلمه للعوائل البحرينية بأسرع وقت ممكن.
0: قدم وفد الشعبة البرلمانية التقرير الختامي للمجموعة الثانية ضمن أعمال الجلسة السابعة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات.
2: وأكدت سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تمثل واحدة من أنجح التجارب الإقليمية والدولية في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن النموذج البحريني انتقل من مرحلة الدعم والمساندة إلى مرحلة الريادة وإحداث التغيير المؤسسي الحقيقي من خلال سن التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة وإدماج احتياجاتها في السياسات والخطط الوطنية. وتناول التقرير أهمية دعم التعاون بين الرجال والنساء في مواجهة الصور النمطية والمعايير الاجتماعية السلبية بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز الهياكل البرلمانية واللجان المشتركة بما يدعم ثقافة الشراكة في صنع القرار، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الداعمة للمساواة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة. في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تنافسا متسارعا وتطورا مستمرا في الخدمات والتقنيات الحديثة، تواصل طيران الخليج تعزيز مكانتها كناقلة وطنية تجمع بين الكفاءة التشغيلية وتجربة السفر المتميزة من خلال استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل ومواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.
0: وفي ظل الاستعدادات لموسم السفر الصيفي، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي تتخذها الشركة لتعزيز تجربة المسافرين ودعم موقع البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.
3: بعد فترة شهدت تحديات استثنائية على مستوى حركة الطيران في المنطقة، تواصل شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل في خطوة تعكس جاهزية القطاع وقدرته على التعامل مع المتغيرات المختلفة بكفاءة ومرونة. ومع عودة شبكة الرحلات إلى مستوياتها التشغيلية المعتادة، تواصل الشركة تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز تجربة السفر وتطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المسافرين ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي. ولا تقتصر جهود طيران الخليج على استعادة العمليات التشغيلية فحسب، بل تمتد إلى الاستثمار في الحلول التقنية والخدمات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بتجربة المسافر، حيث أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق خدمة الإنترنت فائق السرعة على متن طائراتها بما يوفر خيارات أوسع للتواصل والعمل والترفيه أثناء الرحلات. كما تواصل الناقلة الوطنية تعزيز شراكاتها واتفاقياتها الاستراتيجية وتطوير خدماتها التشغيلية والتجارية في إطار رؤيتها الرامية

0: رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسيتها في قطاع الطيران. تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع موسم السفر لفصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في حركة المسافرين، الأمر الذي يعكس حرص الشركة على توفير تجربة سفر أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية وربط مملكة البحرين بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية. وبين استعادة التشغيل الكامل ومواصلة تطوير الخدمات والاستثمار في التقنيات الحديثة، تمضي طيران الخليج في تعزيز دورها كناقل وطني يعكس مكانة مملكة البحرين وطموحاتها في قطاع الطيران المدني، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى العالمي.
1: وخلال استضافته في برنامج خاص لمركز الأخبار، أكد القبطان قاسم البستكي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في شركة طيران الخليج أن تمكن الناقل الوطني لمملكة البحرين طيران الخليج من استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل يعود إلى الخطط المنهجية التي قامت عليها الشركة لمواجهة التحديات.
2: العمليات التشغيلية في طيران الخليج احنا واجهنا تحديات معروفة طبعا للجميع، ولكن كانت لدينا خطط لإدارة الأزمات ولإدارة الطوارئ وخطط جاهزة، ويعني نفذنا هذه الخطط في فترة الإغلاقات والتحديات اللي صارت، والحمد لله نجحنا في الاستمرارية التشغيلية لطيران الخليج بالرغم من إغلاق الأجواء في معظم المنطقة وإغلاق المطارات، لكن الحمد لله بفضل الخطط الجاهزة وبفضل تضافر الجهود الوطنية صراحة والدعم الكبير اللي تلقته طيران الخليج من مختلف الجهات، تمكننا من الاستمرار في العمليات التشغيلية عبر مطار الدمام. وبعد ما فتحت الأجواء الحمد لله كانت عندنا خطة مسبقة لاستعادة شبكتنا التشغيلية وعملياتنا التشغيلية، فقمنا بتنفيذ هذه الخطة والحمد لله يعني توسعنا تدريجيا إلى أن وصلنا إلى 100% من التشغيل في الشبكة. طبعا الوصول إلى 100% هذه إنجاز الحمد لله، يعني يعكس القدرة مثل ما تفضلت والمرونة، وأيضا يعكس قوة فريق البحرين وقوة مؤسسات الدولة. يعني هذه مو إنجاز طيران الخليج فقط، يعني احنا تلقينا دعم من مجلس الإدارة، من شركة ممتلكات، من وزارة المواصلات والاتصالات، طيران المدني، كثير من الجهات صراحة دعمتنا وساعدتنا وأسهمت في أن نوصل إلى هذه الإنجاز ونوصل إلى 100% من العمليات التشغيلية.
3: من جانبها أكدت بثينة طريف نائب رئيس أول استراتيجية الشبكة والشركات في شركة طيران الخليج، أكدت أن إنجازات طيران الخليج في الفترة السابقة جاءت إثر الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي والهام.
4: شركة طيران الخليج أثبتت أنها شركة أو مؤسسة وشركة طيران قوية ممكن يعتمد عليها في الأزمات، بالإضافة إلى فريق العمل اللي في شركة طيران الخليج أثبت كفاءته في هاي الأزمة. طبعا في عوامل رئيسية ساعدتنا. أول عامل رئيسي حصلنا عليه نواجه كل التحديات اللي مرينا فيها الدعم الحكومي اللامحدود اللي حصلنا من قيادة مملكة البحرين، وطبعا هاي الدعم دائما موجود حق قطاع الطيران لأنه قطاع حيوي ومهم. العامل الثاني قوة القيادة والإدارة التنفيذية في شركة طيران الخليج على رأسها رئيس مجلس الإدارة السيد خالد تقي والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن جاوس. الثقة والدعم اللي عطونا إياهم مكنتنا من إحنا نأخذ القرارات بشكل سريع وننفذها. والعامل الثالث كفاءة الفريق التشغيلي على رأسهم الكابتن قاسم اللي كانوا يشتغلون ليل نهار بدون توقف في هاي الظروف الاستثنائية. كل هالعوامل ساعدتنا اليوم أن نقعد بكل فخر ونقول أن شركة طيران الخليج في فترة بسيطة في أقل من شهرين قدرنا نرجع إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم.
3: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن حالة طالب تحقق من مستند صادر كخدمة رقمية جديدة.
1: وتهدف الخدمة إلى تمكين الجهات المستفيدة من متابعة حالة طلب التحقق من صحة ومحتوى وصدور الإفادات وكشوف الدرجات والشهادات الصادرة لطلبة الجامعة، والاطلاع على آخر التطورات ونتيجة التحقق بشكل إلكتروني بما يضمن الشفافية وسهولة متابعة الطلبات. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الشيخ سلمان

0: خالد الخليفة مدير عام الخدمات الإدارية بجامعة البحرين أن هذه الخدمة تدعم توجهات مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
1: تعد هذه الخدمة تجسيداً عملياً لتوجهات مملكة البحرين في التحول الرقمي، فهي تترجم بشكل مباشر أهداف إعادة هندسة الخدمات الحكومية من خلال تحقيق تحول إلكتروني كامل وتقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات التقديم عبر البوابة الوطنية. هذا الانسجام مع الاستراتيجية الحكومية يهدف إلى تقديم خدمات حكومية عالية الجودة تتمحور حول المستفيد وتكون أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، مما يسهم في بناء حكومة رقمية متكاملة وتعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات التطور التكنولوجي والخدمي.
2: إلى الأخبار الخليجية، حيث أعلنت دولة الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطارها الدولي بعد تعرضه لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني.
0: ووجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بسرعة استكمال أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل مبنى الركاب المتضرر بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد جولة قام بها للاطلاع على ملابسات الحادث وحالة الوفاة والإصابات البشرية الناجمة عن الهجوم الإيراني. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية دولة الكويت الشقيقة،
2: وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
0: وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان السلامة والأمن النوويين، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2: يواصل مسجد قباء استقبال أعداد متزايدة من ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عقب إتمام مناسك الحج في إطار زيارتهم للمعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.
0: ويعد المسجد أحد أبرز المحطات الإيمانية التي يقصدها الحجاج والزوار خلال فترة إقامتهم بالمدينة.
3: بعد إتمام الحجاج مناسك الحج بكل يسر وسهولة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات المسهلة، يواصل مسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن القادمين ضمن برنامج الزيارات التي تشمل أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية. ويعد مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام وأول مسجد أسس على التقوى، ما يجعله محطة رئيسية للحجاج والزوار الذين يحرصون على الصلاة فيه اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستشعارا لمكانته الدينية والتاريخية. وشهد المسجد وساحاته خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم أسهمت في تسهيل حركة الزوار وتمكينهم من أداء عباداتهم والتنقل داخل المسجد ومرافقه بكل يسر وطمأنينة. ويشكل مسجد قباء إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها ضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم في المدينة المنورة، إلى جانب المسجد النبوي الشريف وعدد من المواقع الإسلامية والتاريخية للتعرف على الإرث الحضاري والديني الذي تزخر به المدينة المنورة.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
5: يا دانة تزين بها عقد الخليج.

0: وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

نرحب بالأحبة أصدقاء محمل البحرين المتابعين للحكاية الكثيرة الملفتة التي نستخلص أحداثها من بين دفات مجموعة إصدارات المؤرخ البحريني المتميز المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر. تلك المراجع الهامة والحيوية لتاريخ البحرين من خلال جهود رجالاتها في بواكير مراحل التأسيس الأولى. أهلاً بالجميع.

0: بمهابة واعتزاز نستضيف على سطح محمل البحرين القاضي الذي لا تلومه في الحق لومة لائم، القاضي الذي كانت السفن تشق عباب أمواج الخليج بمتقاضيها الآتين له ينشدون قضاءه العادل فيما شجر بينهم بكل طواعية واختيار.
1: إنه القاضي الجليل الشيخ الرئيس قاسم بن مهزع، الذي كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسقة والمجرمين والظلمة وآكلي أموال اليتامى ظلما وعدوانا، من الذين كان لهم على زمانه حول وطول.
0: اليوم نستكمل مهمة الاطلاع على الجديد من الأوراق الخاصة بإنجازاته ودوره الوطني.

0: ما هو دور شيخ قاسم في العمل الوطني منذ بواكير نشأة الحركة الوطنية في البلاد حتى اعتزاله القضاء؟
1: ما هي مراحل ذلك الدور؟ ولماذا اعتقل الشيخ في بارجة حربية؟
0: لماذا حجر الميجر ديلي على الشيخ قاسم ومنعه من الذهاب إلى المحرق بالذات؟
1: ما هي القناعات التي توصل إليها ديلي عن الشيخ حسب مفاهيمه الاستعمارية؟
0: وهل للشيخ دور وطني في معارضة الإجراءات البريطانية الاستعمارية في البلاد منذ عام 1921 حتى اعتزاله في عام 1927؟
1: وإذا كان ذلك حقا، فما هي قصة فتوى الشيخ بتأييد الحاكم المعزول؟
0: وحين يتبادر إلى الذهن تواتر تلك الأدوار الحية الكبرى التي لعبها الشيخ أثناء فترة قضائه الطويلة في خدمة بلاده، فلماذا لا يكون له دور في الحركة الوطنية، وخاصة ما كان في العشرينات من هذا القرن؟
1: باستقراء ما وقع تحت يدي المؤرخ الكبير مبارك الخاطر من تراث الشيخ قاسم الكتابي، يتبين لنا بحقيقة لا تقبل الجدل ولا يعتورها الضعف أنه كان للشيخ قاسم ذلك الدور الرئيسي الكبير في الحركة الوطنية وتأييد الحاكم، وهذا ما سنحاول إعطاء صورة واضحة عنه في القادم من الوقت خلال حديثنا المتصل حول الشيخ قاسم بن مهزع.

0: أصدقاء المحمل، لو تابعتم معنا في الحلقات الماضية التي كنا فيها برفقة الشيخ قاسم بن مهزع لرأيتم بل لتيقنتم معنا من أن الشيخ قاسم كانت له أدوار كثيرة وكبيرة قام بها، فقد شارك في أهم أحداث بلاده وعلى أعلى المستويات، فقد كان رئيس القضاء في البلاد والمستشار المؤتمن والمرجع الديني والدنيوي، وما سنجده الآن ممثلا بوضوح في مجموعة النماذج من الشواهد التراثية للشيخ نفسه، والتي سندلل بها على قيام الشيخ بدور فاعل عظيم في تأييد الحركة الوطنية قبل وأثناء مدها القومي في مناهضتها للتدخل البريطاني في شؤون البحرين الداخلية. فكان ما كان من عزل الحاكم الشرعي للبلاد ومنع الشيخ قاسم من الاتصال به ثم اعتقال أحمد بن حسن الدوسري كأحد أركان الحركة الوطنية ودفاع الشيخ قاسم عنه حيث أطلق سراحه،
1: ثم ما كان أيضا من اعتقال زعيم الحركة الشيخ عبد الوهاب الزياني وزميله أحمد بن لاحق.

0: ونفيهما، وما كان من مواصلة الشيخ الاتصال سريا بالحاكم المعزول عن طريق الرسل والرسائل، وما حدث قبل كل ذلك من عدم انصياع الشيخ قاسم لأوامر رئيس الخليج حين طلب منه هذا برسالة رسمية أن يصدر منشورا يعلن للناس كقاض للقضاة في البحرين استراحة الشيخ عيسى بن علي من حكم البلاد وتعيين ابنه حمد بدله.
1: وما كان أيضا من ذلك العهد السري الذي أعطاه الشيخ قاسم للحاكم المعزول بتكريس ولائه له واعتباره حاكما للبلاد سواء في ولايته أو عزله، حين قال له في رسالته المؤرخة في تاريخ 10 من ذي القعدة لعام 1341 للهجرة، ما نصه:
2: على أنني أدين الله جل جلاله بموالاتك في ولايتك وعزلك.
1: مما اعتبرت عند جميع الأوساط من وطنية واستعمارية فتوى شرعية ببطلان عزل الحاكم. ابقوا معنا متابعين لنستطلع كل ذلك.
0: ترجع أول ممارسة للشيخ قاسم لدوره في العمل الوطني إلى عام 1887 و1888 حين ابتدأ الإنجليز في التدخل في شؤون البحرين الداخلية عبر محاولتهم الأولى للتسلل إلى موقع من أهم مواقع السلطة الوطنية في البلاد، ألا وهو موقع السلطة القضائية الأهلية فيها، تلك السلطة التي كان يمثلها القضاة الإسلاميون آنذاك. فحين تدخل الإنجليز في عام 1887 في تقرير مصير الرجل محمد بن عبد الوهاب الفيحاني أحد كبار رجال الحاكم، حيث أمروا بإبعاده عن البحرين دون محاكمة أمام السلطة القضائية الأهلية في البلاد.
1: محمد بن عبد الوهاب الفيحاني هو أحد رجال السياسة والحكم البارزين في الخليج في أواخر القرن 19، ومن كبار تجار اللؤلؤ فيه. عمل مستشاراً ووكيلاً لحاكم قطر الشيخ قاسم بن ثاني، ثم انتقل إلى البحرين ومنها رحل إلى دارين.
0: هنا وقف الشيخ قاسم بن مهزع في وجههم لكي لا يخرجوه من البلاد دون أن تثبت إدانته، حسب ما اتهموه به من إثارة الاضطراب في البحرين وقطر. ولقد طالبهم الشيخ بقوة بأن يعطى الرجل فرصة للدفاع عن نفسه أمام السلطة القضائية الأهلية في البلاد.
1: من أجل ذلك الموقف فقط صنف الإنجليز الشيخ قاسم ولأول مرة في عداد مثيري الاضطراب في البحرين ضدهم، فكان أن منحوه دون قصد وسام شرف تلك المهنة المثلى التي امتهنها كل الرعيل الأول من أصحاب الحركة الوطنية في البحرين أوائل القرن 20 اقتداء به، وببطل البحرين الملهم الأمير محمد بن خليفة آل خليفة من قبله. لقد سجل الإنجليز في سجلاتهم ذلك الحادث، فقالوا فيه عن الشيخ قاسم:
3: إنه قام هو وأخوه أحمد وأنصارهما بدور في الاضطراب الذي نسب إلى محمد بن عبد الوهاب.
1: كذلك فإن الإنجليز سجلوا في سجلاتهم الرسمية أن الشيخ قاسم أثار الاضطراب في البحرين في عام 1892، فقالوا عنه:
3: إنه أشار على الحاكم بأن يزيد رسوم الوفاة بحيث تصبح ثلث الميراث،
1: كما وصفوه هو وأخوه أحمد:
4: إنه أسوأ ناصح الشيخ عيسى.
1: ولا نعرف ما هي العلاقة بهذا الموضوع من حيث أنه يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين في بلادهم، ولماذا يثير الشيخ قاسم الاضطراب لولا محاولة الإنجليز التدخل في شؤون البلاد الداخلية عبر التسلسل إلى موقع السلطة القضائية الأهلية في البلاد، وهو ما استمر في محاولته بعد ذلك حتى عام 1903، حيث نجح في حرمان القضاء الأهلي في البلاد من ممارسة سلطته على الأجانب في البلاد.
0: بعد ذلك نصل مع الشيخ قاسم في ممارسته لدوره الوطني ضد تدخل الإنجليز في شؤون البحرين الداخلية، كما أسلفنا، إلى عام 1899، حين قام الإنجليز بالضغط على الحاكم لإبعاد 3 من كبار رجاله عن البحرين لاشتراكهم في حادث الهجوم على مخزن يخص الحاكم وتستعمله شركة فرانسيس وتايمز لخزن بضاعتها من السلاح الذي أكثره

0: من البنادق.
1: استطاع الإنجليز بسبب هذه الحادثة تغريم الحاكم 1000 روبية وإبعاد رجاله 3 وهم صالح بن راشد وشريدة بن أحمد وابنه فهد عن البحرين، وتم كل ذلك بصورة تعسفية دون أن يحصل المبعدون على حق الدفاع عن أنفسهم أمام محاكمهم الأهلية. وكالعادة فقد وقف الشيخ قاسم ضد هذا التدخل البريطاني الجديد في شؤون بلاده الداخلية، أو بالأحرى في شؤون هي من اختصاصه كرئيس القضاة في البلاد.
0: لقد طالب الشيخ قاسم أن يساق المتهمون ليأخذوا حقهم من المحاكمة أمام محكمة البلاد العليا التي هو قاضيها، فإما أن يبرأوا ويطلق سراحهم أو تثبت إدانتهم، وعند ذلك لا يخرجون من بلادهم بل تنفذ فيهم العقوبة وهم فيها. لهذا السبب عد الإنجليز الشيخ قاسم مثيرا للاضطراب ضدهم في البلاد، وخفضوا ذلك له واستمروا في محاولة تكريس نفوذهم السلطوي في البلاد.
1: في عام 1904 للميلاد جاءتهم الفرصة سانحة هذه المرة، حينما حدثت مشاجرة عرضية كما تواضعوا وسجلوا ذلك في سجلاتهم من وجهة نظرهم هم وحدهم ومن فمك أدينك. غير أن خلاصة الحادثة هي أن أحد رجال أحمد بن علي الخليفة ابن أخي الحاكم وأحد خدام حجي عبد النبي كبير التجار الإيرانيين في المنامة تشاجرا واتسع نطاق هذا الشجار، فشمل أفرادا من رجال أحمد بن علي من جهة والإيرانيين من جهة أخرى، وأصبحت فتنة أوقد عليها الإنجليز بإشاعاتهم بيانات شفهية بين الناس وخاصة الإيرانيين تقول
2: أن بريطانيا هي المطالبة الوحيدة بحقوق الأجانب في البحرين لأنهم في حمايتها ومنهم الجالية الإيرانية فيها.
1: فأثاروا هؤلاء على أهل المنامة، واتسع نطاق الفتنة بعد أن أخرجوها إخراجا مسرحيا وأسموها حركة معادية للشيعة الإيرانيين يريدون قمعها. لذلك فإنه حينما علم الشيخ قاسم بأمر الحادثة أراد أن يقمعها وهي في مهدها، فأرسل نفرا من تلامذته وأصحابه برئاسة أخيه أحمد للسعي في الصلح بين الفئتين. لكن بما أنهم سنيون جاءوا للصلح بين فئتين مسلمتين وحسم ما بينهما من نزاع في يومه الأول بتاريخ 14 من نوفمبر لعام 1904، فقد عد الإنجليز هذا العمل مناهضا لسياستهم فرق تسد، لأنه يحول دون إتمام صفقتهم في إخضاع البحرين لسيطرتهم المطلقة.
0: لذلك فقد أوهموا الأخوة الإيرانيين عبر عملائهم المندسين في فئتي النزاع أن رسل الشيخ قاسم جاءوا للاشتراك ضدهم في هذه الفتنة، فلم يمهلوهم ليقولوا ما عندهم وهجموهم ودافع الرسل عن أنفسهم، وانتهى الأمر بأن احتمل الأخوة الإيرانيون ببيوتهم فلم يلجها عليهم أحد سواء من الرسل أو غيرهم، وساد الهدوء آخر النهار حواري المنامة وأزقتها.
1: وبدأ الحاكم في المحرق في محاولة حصر الفتنة والقبض على مسببيها الذين تبين له بأن بعض الإيرانيين لهم ضلع في إشعالها بادئ ذي بدء، وحين حاول إحالتهم إلى القضاء الأهلي في البلاد وقف في وجهه الكابتن بريدو أول وكيل سياسي بريطاني في البحرين، وأخذ يساوم الشيخ في توظيف هذه الفتنة لصالح التدخل الإنجليزي الجديد في شؤون البلاد الداخلية. جاء بريدو إلى الحاكم في المحرق وقال له
3: أن الإيرانيين الذين في جزر البحرين أجانب وأنهم بالتالي تحت الحماية البريطانية.
1: فرد عليه الحاكم قائلا
2: وهل أهل البحرين بأجمعهم ليسوا تحت الحماية البريطانية وهم رعيتي؟ إن الإيرانيين مسلمون، وإن النزاع حدث بين طائفتين مسلمتين، وستحسمه محاكم الشرع الموجودة في البحرين، لذلك لا أقبل تدخلك في هذا الموضوع.
1: بعد تلك المقابلة عاد الوكيل إلى المنامة، ومنها طلب على وجه السرعة بارجة بريطانية، فجاءت البارجة ورست في مواجهة المنامة.
0: هذا ما كان من الحاكم في مواجهة الوكيل السياسي.

0: أما الشيخ قاسم فقام يندد بتدخل بريدو في شؤون القضاء الأهلي في البحرين، واشتد في ذلك حتى وضعه هذا الأخير في قائمة أولئك الذين يريد الإنجليز إبعادهم عن البلاد.
1: في 30 من شهر نوفمبر عام 1905 للميلاد وصل إلى البحرين الميجور بيرسي كوكوس المقيم السياسي في الخليج، وبمجرد وصوله اتصل بالحاكم وحاول أن يملي عليه شروطا جديدة تحقق التدخل الإنجليزي في شؤون القضاء الأهلي في البلاد. وخلال 4 أيام من المفاوضات لم ينجح كوكوس في زعزعة الحاكم من موقفه السابق الذي أوضحه بكل جلاء للكابتن بريدو من قبل، فغادر البلاد في 10 من شهر ديسمبر غاضبا، غير أنه عاد إليها يوم 23 من فبراير عام 1905 للميلاد وهو يقود حملة بحرية قوامها الطواف فوكس والقارب المسلح سينفكس وقوة مؤلفة من 150 جنديا بالإضافة إلى البارجة الحربية ريد بريست. وفي 25 من نفس الشهر أنزل جنوده إلى البر وقدم إنذارا إلى الحاكم بتسليم 6 من زعماء أهل المنامة على رأسهم الشيخ قاسم وأخيه أحمد الذي فر إلى قطر آنذاك.
0: بين 25 من فبراير والرابع من شهر مارس من العام نفسه جرت أحداث كثيرة. أما الشيخ قاسم فقد بقي معتقلا على ظهر بارجة من بوارج كوكس الحربية لعدة أيام، ثم أطلق سراحه وسمح لأخيه بالعودة إلى البلاد، غير أن كوكس أراد أن يكلل جهوده بإنذار خاص يقدمه إلى علماء المسلمين وقضاتهم في البلاد في شخص الشيخ قاسم وأخيه أحمد، فالتقى بهما ووجه إليهما إنذارا بعدم ممارسة أي نشاط سياسي في البلاد، إلا أن الشيخ قاسم لم يمهله ورد عليه في وقتها قائلا إن السياسة الشرعية يجب أن يعمل بها علماء المسلمين وقضاتهم في البحرين، وإن أهل البحرين هم والإيرانيون ذو دين واحد وشريعة واحدة، فلا يمكن أن يتحاكموا إلى شريعة أخرى.
1: انتهى اللقاء بين كوكس والشيخين، فغادر الأول البحرين يوم 4 من شهر مارس عام 1905 للميلاد منهيا فصول مسرحية استطاع الإنجليز في نهايتها من إتمام حرمان القضاء الأهلي في البحرين من حقه في الفصل في قضايا الأجانب في البلاد ولخمسين سنة قادمة.
0: لندخل الآن في التفاصيل كي نرى أن الشيخ قاسم كان على علم ومعرفة تامين بشؤون مواطنيه صغيرها وكبيرها، وقد هيأ له ذلك موقعه الحساس فيهم فطيلة 5.5 عقود من السنين التي قضاها في القضاء. لم يفرغ مسجده أو بيته أو مجلس قضائه من أصناف شتى من الناس يتجددون بين ناظريه في كل ساعة من ساعات اليوم، فهؤلاء يتقاضون أمامه وأولئك يستفتونه وآخرون يعقدون زيجاتهم وتوثيقاتهم عنده، ومثلهم يأتون لزيارته وللاستفادة من علمه.
1: وعن طريق هؤلاء كلهم كان الشيخ يتنسم الأخبار، كل الأخبار، وعلى رأسها أخبار المسؤولين والتجار وحتى أخبار أمراء المنطقة العربية من حوله كالملك عبد العزيز بن سعود وشيخ أحمد الجابر الصباح والأمير عبد الله بن جلوي. كذلك فإن خبرة الشيخ بالإنجليز وطبائعهم مما لا يختلف عليه اثنان في صحتها، كانت فراسته وذكاؤه تعينانه على ذلك، فكانت استنتاجاته عنهم دائما ما تجيء صحيحة سريعة.
0: لقد مكنه عنصر فراسته وذكائه من أن يتمتع برؤية تقدمية واضحة استطاع على ضوئها أن يكون عونا للحركة الوطنية في البلاد بزعامة الشيخ عبد الوهاب الزياني وأصحابه، أولئك الذين كانوا أعضاء دائمين في مجلس المعارف القديم المؤسس عام

0: 1919 للميلاد، ولم يكن لسوء التفاهم الذي كان قد حدث بين الشيخ قاسم وبين هؤلاء بشأن دكان الوقف أي تأثير يذكر على مسيرة الشيخ مع الحركة الوطنية، وخاصة عبر قمة عملها الوطني من أجل الإصلاح الداخلي ومناهضة تدخل سلطة الحماية البريطانية في شؤون البلاد الداخلية الذي نتج عنه عزل الحاكم.
1: كان الشيخ قاسم مع هذه الحركة قلبا وقالبا، وكان أصحابها يعتبرونه الأب الأكبر لهم بدليل أنه كان يعتبرهم وفيهم كثير من الشباب آنذاك أنهم من أهل الحل والعقد في البلاد. كان يقترح أسماء بعضهم على الشيخ عيسى بن علي لينوب عن حكومته أمام ممثلي الحكومة البريطانية، سواء على مستوى رئاسة الخليج أو حكومة نائب الملك في الهند.
0: كان يستعين ببعضهم كذلك في حل قضايا الغوص والتجارة، حتى كان يعين بعضهم قضاة صلح في البلاد، ورسائله فيهم للحاكم الشيخ عيسى

0: لينوب عن حكومته أمام ممثلي الحكومة البريطانية، سواء على مستوى رئاسة الخليج أو حكومة نائب الملك في الهند.
1: كان يستعين ببعضهم كذلك في حل قضايا الغوص والتجارة، حتى كان يعين بعضهم قضاة صلح في البلاد، ورسائله فيهم للحاكم الشيخ عيسى قبل عزله ومن بعده موجودة. هذه الرسائل تشهد بتزكيته لهم وثقته الغالية فيهم، في الوقت الذي لم يكن لأحد أن يتجاهل الشيخ قاسم أو يتجاوزه في تعيين قاض أو إمام مسجد أو حتى مأذون. ورسائل الشيخ وتقاريره القضائية تشهد أيضا بذلك.
0: قال الشيخ قاسم في رسالته الثانية بتاريخ 17 من ربيع الأول لعام 1342 للهجرة إلى الشيخ عيسى بن علي بعد عزله بخمسة أشهر ما يلي:
2: ولكنني أبدي ما يجب علي من نصحكم، فالبدار البدار بتعجيل كتاب حضرتكم الذي حررتموه، ومصحوبة عريضة مشتكي رعيتكم. أما مع عبد الله بن حسن الدوسي أو أحمد بن لاحج.
0: وقد نتج عن ذلك فيما بعد اعتماد الشيخ عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج لمطالبة حكومة نائب الملك في الهند بإلغاء كل الإجراءات التي قامت بها سلطة الحماية البريطانية في البحرين من التدخل في شؤون البلاد وعزل حاكمها. ولم يكن عبد الله بن حسن الدوسري معهم آنذاك بسبب أنه غادر البلاد إلى الدمام لتفقد شؤون جماعته الدواسر هناك بعد هجرتها من البحرين نتيجة لقرار الميجر ديلي بغزوها في بلدتها البديع بعد عصيانها وعدم اعترافها بعزل الحاكم. وبتاريخ 25 من شهر جماد الثانية لعام 1338 رفع الشيخ قاسم تقريرا إلى الشيخ عيسى بن علي عن قضية المدعى عليه، فيها رجل اسمه محمد بن يوسف القطيري، قال فيه:
3: وأهل الفكر والبصائر يستنتجون من صوادر أعماله وأفعاله التي زعمها المدعون عليه بحضرته لم ينكرها، وتعدادها بذواتها في أوقاتها قد تكرر مني بيانها. وهذه من المسائل التي يتعين الحكم فيها بمفهوم العقول ومعلومها وبما يرون بحكم حاكم الرعية. فمن حضرتكم الأمر على الشيخ عبد الوهاب بن حجي وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن محمد الزياني ومحمد بن راشد بن سلطان البن علي وعيسى أحمد سيادي، فيحضرون بين المتنازعين ويسمعون دعوى المدعى ومنافات المنافي، ويستدلون بما يسمعون فيستنتجون مقتضيات الجنايات أو البراءة منها. والسلام عليكم.
0: لقد وصف أصحاب الحركة الوطنية بأهل الفكر والبصائر، وتقارير الشيخ القضائية ورسائله في هذا الموضوع كثيرة وممنوعة، كان يبعثها إلى هؤلاء أما كأفراد أو كمجموعات في شتى الموضوعات القضائية من إصلاح ذات بين، سواء كان في أحوال شخصية أو تجارة أو حتى في حوادث جنائية.
1: نأتي الآن للكشف عن حيثيات هذه المرحلة من دور الشيخ قاسم بن مهزع في الحركة الوطنية في البلاد. فهذه الحيثيات تبدأ مع بواكير بروز الحركة الوطنية عام 1911 للميلاد، حين تم على يدها تشكيل أول مجلس استشاري وطني في البحرين، ثم ما كان من سعي سلطة الحماية البريطانية في حله ونجاحها باستعمال قاضي المحرق شرف أحمد اليماني في ذلك، مما ترتب على الشيخ قاسم من اعتماد عزله واضطراره هو نفسه الإحلال محله وتحول مسؤولية قضاء المحرق إليه، مع علمه بحراجة الموقف فيها آنذاك بسبب أن الحاكم اضطر بضغط من سلطة الحماية أن يعلن ما يشبه الأحكام العرفية اليوم، حيث أعلن أن كل من ينبس ببنت شفة بشيء من المعارضة في حل المجلس يسجن.

0: ثم ما كان بعد ذلك من اعتماد الشيخ قاسم على أصحاب الحركة الوطنية باعتماده لهم أهلا للحل والعقد في البلاد، والتعاون معهم على أساس ذلك سواء كانوا أعضاء في مجلس التجارة والغوص القديم أو أعضاء في مجلس المعارف للتعليم الحديث في البحرين، الذي كان للشيخ قاسم دور كبير في إنباته نباتا حسنا ودورا وطنيا كبيرا كهذا للشيخ، يعتبر بحق امتداد لدوره الوطني الأول. كتب الشيخ قاسم إلى الشيخ عبد الوهاب الزياني الرسالة القضائية التالية المؤرخة في 9 ذي الحجة لعام 1341:
1: وأزجي سلام الإسلام لحضرة همام الهمة الفاضل الشيخ عبد الوهاب بن حج، وإنني أحمد إليك الله وقد دفع محمد بن عبد الله مكنزي مشتكى لبيت الدولة ووجه أميرها دعوى ذلك المدعي مع من عليه يدعي، وهو عبد الله بن سلمان المزروعي لدى المحكمة الشرعية، فاستبنت من محمد بن عبد الله مكنزي ما يدعيه، فقال إن ولده أحمد الكائن في بومبي الهند أرسل مع عبد الله المزروعي مالا في بقشة، وأن المتمول لم يصله أصلا، فطلبت من المدعي محمد المذكور ثبوت وكالته عن ولده أحمد، ولتعذر الشهود فحضرتك من مصادر العلم والحق، فأرجو من حضرتك أن تستبين من المرسل أحمد ما أرسله وبيد من أرسله، وتثبيت إقراره بتوكيله لوالده. والسلام عليكم ورحمة الله، من محبك قاسم بن مهزع.
0: ونصل مع الشيخ قاسم إلى المرحلة الثالثة في دوره الوطني وتأييده للحركة الوطنية في البلاد، وهي تبدأ بقصة تلكؤ الشيخ عيسى بن علي عن إجابة طلب المعتمد البريطاني الميجر ديكسون عام 1920 بإحضار طائرة بريطانية إلى البحرين تبقى فيها بصورة دائمة لنقل البريد منها وإليها عبر إمارات الخليج والبصرة.
1: فما كان من المعتمد إلا أن طلب لقاء الشيخ قاسم وحده، فالتقيا، وهناك طلب منه المعتمد التدخل لدى الحاكم للتأثير عليه لإجازة طلبه بإحضار الطائرة إلى البحرين، فرفض الشيخ الطلب لما لمس فيه من سبيل خفي يؤدي إلى التدخل في شؤون البلاد، نتيجة لخبرته وخبرة المثقفين من أهل البحرين آنذاك بطرق تسلل السيادة البريطانية في شؤون البلدان المحمية عن طريق الحصول على امتيازات جديدة في تلك البلدان، مما جعل الشيخ يعتقد لبعد نظره وفراسته أنه قد يتوصل الإنجليز عن طريق ذلك إلى الحصول على قاعدة جوية في البلاد، ليكون عن طريقها السيطرة التامة عليها وعلى ملحقاتها التي قد تكون بعيدة عنها كجزر حوار مثلا، وما يخشى منه كذلك على صناعة الغوص في مياه البحرين الإقليمية وعلى تجارة البحرين الخارجية التي كانت قوية آنذاك.
0: وأن كل من له إلمام وتقييم صحيح لحركة الاستعمار آنذاك وفي مناخ كمناخ أهل البحرين عبر صراعهم في تلك الفترة ضد التدخل الإنجليزي في شؤونهم الداخلية بأمثال الحصول على امتيازات من أمثال تلك الوسائل التي هي حق يراد به باطل، لا يسعه إلا أن يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ من قناعات، مما حدا بالشيخ في لقائه بالمعتمد أن يقطع عليه خط الرجعة بإثارته موضوعا يتعلق بحركة نقل البريد بكل أنواعه عبر إمارات الخليج والهند والبصرة، الذي كان وقفا آنذاك على أحدى الشركات، وهجومه العنيف عليها وقوله للمعتمد البريطاني تلك الجملة القيمة العظيمة، حيث قال في ابتداء نقاشه معه:
2: اسمح لي فيما أبدي، إن المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدي في الشريعة وقانون الدول.
0: فأقره المعتمد، وتابع الشيخ رده على طلب المعتمد مواصلا جملته العظيمة قائلا:
2: البحرين في أمن من الله الكريم

0: باستقلال ملكها وما أقامه الله جل جلاله فيها من اتباع الحق بالشرع، ولا بادية لها عليها تسلط بل ولا ذي إمرة. لكن من سوء المعاملة في وكيل مراكب الحمال غريبال، فإن عنده خدام فاقدين لخشية رب العالمين وذواتهم شريرة وكلهم من السفلة، فهم يفتكون بالانتهاب في كل مال ينزل من الميل في سفنهم، أي من البريد، بغير سلاح ولا عدات حربية. ولو سألت أو استلفيت مشتكي المنقوصين في كل ميل لاستدعى بك الأمر إلى الحيرة والحسرة.
1: فقال المعتمد:
0: أم استحقق عندي ذلك؟
1: فقال الشيخ:
0: هذه قضية من ألوف.
1: رد المعتمد:
0: سأعمل أقدامات.
1: فقال الشيخ:
0: نعم، إن لم تصغي إلى مجادلة غريبال عنهم.
1: كل ذلك وأكثر منه أبلغه الشيخ قاسم إلى حاكم البلاد عيسى بن علي في رسالة وجهها إليه بتاريخ 24 من جماد الثانية عام 1338 للهجرة، قال في أولها:
0: وقد قدر لي اجتماع بالباليوس بطلب منه حثيث، وبعد المجالسة والمؤانسة طلب أن أذاكر حضرتكم في أمر قد ذاكركم فيه من أذنكم في ورود طيارة لعجلة سيرها بالمكاتبات والمخابرات لما بالمراكب من التعويق، فاعتذرته.
1: أصدقاء محمل البحرين، إليكم بعض الردود المفحمة التي واجه الشيخ بها المعتمد البريطاني، وفيها يبرز الشيخ كواحد من قادة الفكر المسلم الشجاع في البلاد. فأي كلمات حرة شريفة تلك التي قذف بها الشيخ في وجه المعتمد البريطاني حين قال له:
0: اسمح لي فيما أبدي، فإن المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدي في الشريعة وقانون الدول.

إنها كلمات فيها جوامع كلم، وفيها فصل خطاب، وفيها أيضا إيمان بحق الإنسان في التعبير عن آرائه بكل حرية. كلمات يجب أن تكتب بمداد من ذهب وتعلق بصدر قاعة المجلس الوطني في البحرين. فالشيخ يقرر هنا بحق أن الشريعة الإسلامية العظيمة قد كفلت للإنسان حرية التعبير عن آرائه، فلا حجر على الفكر ولا إكراه في الرأي. ثم جاءت القوانين الوضعية الدولية الحديثة تؤكد ذلك.

لقد كانت كلمات الشيخ حقا أريد بها باطل، مما حدا بالمعتمد البريطاني أن يقر الشيخ عليها، فكل الذين من أمثاله كانوا مستعدين للإقرار بها والاعتراف بها. كان ذلك بديهيا دون أن يسألوا عن تنفيذها الذي كان لا يجيء إلا لصالح الاستعمار، إلا أن إقرارها هنا من معتمد بريطاني يمثل دولة في عز عنفوان استعمارها، وفي بلاد صغيرة ضعيفة كالبحرين، وأمام ممثل شريعة أهل البلاد فيها، فإنه يعبر عن انتصار لفكر الشيخ قاسم بن مهزع.

0: يضيف الشيخ إلى كلماته الحرة تلك كلمات حرة أخرى فيقول للمعتمد:
1: إن البحرين في أمن من الله الكريم باستقلال ملكها ما أقامه الله جل جلاله فيها باتباع الحق بالشرع، ولا بادية لها عليها تسلط ولا ذي إمرة.
0: فأي كلمات حرة شجاعة أيضا قذف بها هذا الشيخ بشجاعة العالم العامل في وجه ممثل سلطة الحماية البريطانية، وهي في ثورة عنفوانها الاستعمار السلطوي الذاك فصدعه بها. إنه يقرر هنا ويؤكد استقلال البحرين استقلالا كاملا كحقيقة واقعة، فهو يقرر ما معناه:
1: أولا أن بلاد البحرين مستقلة، ثانيا ليس بالبحرين صحارى شاسعة بها بوادٍ متعددة، ثالثا ليس هناك من ينازع حاكم البلاد السلطة على بلاده كلها، لذلك كله لا تحتاج البلاد إلى طائرة، فليس هناك من ينوي الاعتداء عليها لصده باستعمال هذه الطائرة، والبلاد لا تحتاج لها الآن لأنه ليس بها صحاري شاسعة بها بوادٍ كثيرة لاستعمال الطائرة للتنقل خلالها.

0: إبحار طويل المسافة خاضه محمل البحرين في سيرة حياة القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع، وبرغم ذلك ما زال بحر حياته وإنجازاته القضائية شاسع الأبعاد مترامي الأطراف، قد ضمه بين دفتي كتاب مؤرخ البحرين المتميز المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، الذي ندين له بفضل الارتكاز على ما ورد في كتابه القيم من معلومات نادرة لسرد حياة القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع.
1: في الإبحار القادم لمحمل البحرين نعد أحبة المحمل بقصص وحكايات جديدة عن المبدعين والمتميزين من أهل البحرين الذين يزخر تاريخهم بالمتميز والأصيل من الأقوال والأفعال والأعمال.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
0: محمل البحرين.

0: بحرين.
1: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
2: محمل البحرين.
1: إخراج جمال القائد.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية، عصبية، انفعالية، راح تشوفه أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: صحتك في الصيف. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة

0: طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

مرات عديدة دارت فيها الشمس قبل أن ألتقيك، مرات عديدة خضعت لتجربة اليأس وخرجت منها بفشل ذريع، مرات عديدة عدت لصمتي ووحدتي، أحصي النجوم وأزرع الدروب آمالاً علي ألتقيك، مرات عديدة اغتسلت بمياه البحر لأغسلهم أمي، مرات عديدة فشلت لكنني أخيراً وجدتك ونجحت.

آلاف السحب مرت فوق رأسي، الآلاف من النوارس طاردتها، عشرات الفصول أتت ورحلت، وأنا أقف على الشاطئ البارد أرقب الزبد والنسيم المهاجر إلى أن التقيتك، وشهقت الفرحة البكر في نفسينا.

ماذا حصل؟ فجأة بخلت السعادة علينا بعد أن جادت، كأنها ندمت على عطائها. مرة أخرى أحرقتني التجربة، انكمشت ذاتي إلى درجة التلاشي. غبت من جديد. غيابك جمد أعماقي، جمد خواطري، جمد طموحي، وأدركت أن أمامي الكثير من المفاجآت الزمنية.

0: قبل أن تعود.
1: كان علي أن أتغرب وأن أعرف معنى التجارب، ولطالما حبست أنفاسي وخنقت أمنياتي كلما هيأتها للقاء هذا المجهول. ألف عذاب وعذاب يدور بيني وبين الأيام التي تعترق حتى أعود إليك. هكذا هي الحياة والطموح.

كلماتي تخرج من حلقي مخنوقة قبل أن تستنشق روح الحياة، تتحرك أنينا وهي على أهبة الاحتجاج المتمرد. كيف يمكن لصور الوجود والمستقبل أن تبقى مبهمة أمام نواظرنا؟ كيف يمكن أن يصبح كل ما بيننا مجرد ذكرى؟ وكيف؟ كيف للمحب الصادق أن يخضع أحاسيسه للتجربة؟

كان علينا أن نختبر حقيقة مشاعرنا كي لا نصبح كالأزواج العاديين، كي لا يقتلنا الروتين اليومي. لولا الغياب الذي أخترعه كل مرة لما تفجر حنيني إليك في كل مرة، ولما عدت بالحب واللوعة والأحاسيس كما التقينا أول مرة.

0: لكننا توقفنا كثيرا وسار الدرب دوننا. انتظرنا كثيرا حتى تتدانى السنوات، وها قد فاتنا قطار الأيام العابرة.
1: كل تجاربنا السابقة انتهت إلى سلام وألفة ومحبة. لا، لم يفت القطار بعد، فالأيام القادمة ستتلاحم مع ما مر من أيام عابرة، وسنعوض كل ما فات.

وتنقطع حبال الذكريات. أصحو، أرى نفسي فوق أرض الواقع. لا، لم نشخ بعد، لازلنا في مرحلة العطاء، والعمر الذي مضى سنعوضه بالعمر الباقي. لا تزال أمامنا الأحلام الوردية، ولا زال الحنان يغمرنا بالدفء، فمن كان مثلنا لا لن يشيخ.

0: أجابني الصدى إنها هناك. نظرت إلى ما خلف الشمس فرأيتك جاثية تحت رموشها حيث تركتك تنتظرين.
1: وعادت الشمس لتدور دورتها الأزلية في عينيك،
0: وعادت الحساسين تشدو فوق أفنان الشجر،
1: وبقي الحب والحنين،
0: وها نحن لا نزال كما كنا نغني للساهرين.

0: عدنا يا أحباب، كما كل مساء نتسلق جبال الضوء الهارب لنمنعه من المغيب.
1: عدنا يا أحباب، كما كل مساء نلتقط الحلم حيثما سار، فالحلم حياة الأحرار.
0: وكما الشمس تصنع النهار، عدنا نروي لكم الأشعار.
1: وتبقى الشمس بلا قرار، وتبقى أعمارنا رهينة الأقدار.

0: لي سؤال، فهل عندك جواب؟
1: سلي ما شئتي، فإن عجزت كنت أنت الجواب.
0: لماذا نحن هكذا؟ نغني، نبكي، نحلم، نيأس، نثور، نصمت، نثرثر، نتساءل لماذا؟ إن عشقنا أدرنا الشمس وحولنا مسيرة الأقمار.
1: هو ذا حال الشعراء العاشقين، وهذا سؤال يبقى بدون جواب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3.

0: جزا.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: وأكد سمو ولي العهد السعودي خلال الاتصال إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، كما أكد وقوف بلاده التام وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن بالغ تقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مثمنا ما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة ومواقف داعمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.
1: وخلال الاتصال نقل سموه تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله، وتمنيات جلالته لدولة الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والأمن والاستقرار. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا سموه عن خالص تعازيه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة المتوفى جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، وتمنيته للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، متمنيا سموه موفور الصحة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تواصل وبثبات ترسيخ مكانتها في مجال العمل البيئي والمناخي بما يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
2: وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يقام هذا العام تحت شعار العمل من أجل المناخ، أشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز الجهود الوطنية والالتزام الراسخ لمملكة البحرين تجاه قضايا البيئة، مؤكدا سموه أن المملكة أصبحت نموذجا في الملائمة بين المتطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وقال سموه إن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المناخية، منوها سموه بتقديم تقرير الشفافية لفترة السنتين رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال عام 2025، والذي استعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية والجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ. وأضاف سموه أن المجلس الأعلى للبيئة

0: قدم كذلك المساهمة الوطنية الثالثة للمملكة التي تتضمن خارطة طريق لالتزامات البحرين المناخية حتى عام 2035، وتشمل تدابير استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل المناخي ودعم مسارات التحول الأخضر. كما نوه سموه إلى نجاح مملكة البحرين في بناء قاعدة بيانات وطنية من خلال الجرد الوطني للغازات الدفيئة، إلى جانب المضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المنبثقة عن الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ في مجالات الزراعة والمياه والمباني الخضراء، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة وتعزيز استدامتها. وأكد سموه مواصلة مملكة البحرين التزامها بمسؤولياتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية والمضي قدما في المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شراء خرائط مساحية وخدمة الاستعلام عنها إلكترونيا.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تعكس التزام الجهاز بمواصلة تطوير منظومة الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير، كما أن تطوير هذه الخدمة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الجهاز يحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماته وتحديثها بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة العمل. نظمت وزارة المواصلات والاتصالات فعالية سايكل ثون احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يوافق 3 يونيو من كل عام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وهيئة الحركة بركة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية والمهتمين بالتنقل المستدام.
0: وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقل بالدراجات الهوائية من خلال التوسع في إنشاء المسارات المخصصة وتعزيز تكاملها ضمن المشاريع العمرانية والإسكانية الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة على استخدام الدراجات الهوائية وترسيخ ثقافة التنقل المستدام في مملكة البحرين. وأشار معاليه إلى مسار الدراجات الهوائية بمدينة سلمان، والذي يشكل أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة الداعمة للتنقل المستدام في المملكة، موضحا أنه في تصميم المسار تطبيق أفضل الممارسات العالمية من حيث معايير السلامة والاستدامة وجودة التنفيذ، بما يضمن تجربة استخدام آمنة ومتكاملة لجميع الفئات العمرية. وأوضح معاليه أن الاحتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية يمثل فرصة للتعريف بالدور المتنامي للدراجة الهوائية كخيار عملي وصحي للتنقل، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط التنقل أكثر استدامة، بما يسهم في دعم جهود مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني 2060.
1: ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في جنيف.
0: وفي كلمة المملكة البحرين خلال المؤتمر أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تزخر بتجربة متميزة في المحافظة على استدامة نمو سوق العمل، وذلك عبر دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي. شهدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 69 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك يندرج ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص.
1: وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة الرميحي أن توالي طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعكس تسارع مسار البرنامج باعتباره أحد المسارات الرئيسية في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50

0: ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن البرنامج يحظى بأولوية الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضافت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعد نموذجا متقدما للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الإسكاني، إذ يسهم في استحداث مسار تنموي يدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية. قدم وفد الشعبة البرلمانية التقرير الختامي للمجموعة الثانية ضمن أعمال الجلسة السابعة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات.
1: وأكدت سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تمثل واحدة من أنجح التجارب الإقليمية والدولية في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن النموذج البحريني انتقل من مرحلة الدعم والمساندة إلى مرحلة الريادة وإحداث التغيير المؤسسي الحقيقي في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تنافسا متسارعا وتطورا مستمرا في الخدمات والتقنيات الحديثة. تواصل طيران الخليج تعزيز مكانتها كناقلة وطنية تجمع بين الكفاءة التشغيلية وتجربة السفر المتميزة من خلال استعادة عملياتها التشغيلية بشكل كامل ومواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.
0: وفي ظل الاستعدادات لموسم السفر الصيفي تتجه الأنظار إلى الخطوات التي تتخذها الشركة لتعزيز تجربة المسافرين ودعم موقع البحرين كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن حالة طالب تحقق من مستند صادر كخدمة رقمية جديدة.
1: وتهدف الخدمة إلى تمكين الجهات المستفيدة من متابعة حالة طلب التحقق من صحة ومحتوى وصدور الإفادات وكشوف الدرجات والشهادات الصادرة لطلبة الجامعة، والاطلاع على آخر التطورات ونتيجة التحقق بشكل إلكتروني بما يضمن الشفافية وسهولة متابعة الطلبات.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

0: كانت هذه سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله، استمعنا إليها من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة بحرينية غنائية أخرى، نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر. يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تحكي قصص العديد من من مشى على أرضها وكانت له بصمة بها تخبر عنه وعن إنجازاته. مدينة تنقلت بين أروقة الحضارة حيث كانت عنواناً لها في العديد من مفاصل التاريخ. مدينة اشتقت من الطيب اسماً وصارت للعطر الفواح نديمة. إنها الفيحاء، إنها طرابلس الشام. تعتبر مدينة طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، وتبدأ قصتها في التاريخ حين أسس قواعدها الكنعانيون قبل 6000 سنة، كما كان في عهدهم تأسيس أهم المدن في ذلك الإقليم كالقدس ويافا. إلا أن تسميتها بطرابلس ترجع إلى الفينيقيين الذين أكملوا تأسيسها، فقد تأسس بتلك البقعة الجغرافية أول اتحاد من نوعه بين 3 مدن فينيقية هي صور وصيدا وأرواد. هذا الاتحاد الذي انبثقت منه 3 أحياء كان العمران ينبض بها، وهي محلاتا، مايسا وكايسا، تلك الأحياء العمرانية التي شكلت كيان طرابلس حسب ما نعرفه اليوم. فاسم طرابلس، أو كما تسمى باليونانية تريبوليس، تعني المدن الثلاث أو المدينة المثلثة. وقد حفلت المدينة بالعديد من الأسماء التي كانت تعني لحكامها قيمة عظيمة، وخصوصا بين القرنين 6 و 4 قبل الميلاد، حين اعتلى شأن طرابلس بين الممالك اليونانية حتى أصبحت عاصمة للاتحاد الفينيقي، فأطلق عليها في تلك الفترة بدار الندوة أو دار الشورى. وظل اسم طرابلس ملاصقاً بها بشكل رئيسي طوال الحقب التي توالت على حكمها، وكانت بحق جوهرة من كانت في نفوذه كالرومان الذين استولوا عليها فيما بعد، ولقبت بالمدينة المقدسة في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. كانت طرابلس واحة من الجمال الفاتن ومقصداً لأفئدة العديدين ممن ينشد الرخاء والسعة. كانت أيضاً حصناً مثلثاً منيعاً ضد أعدائهم، فبها 3 حصون يسكنها أهل طرابلس الذين كانوا يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية، وبقيت أهميتها الاستراتيجية في حسبان القادة الذين أرادوا من خلالها السيطرة على الأقاليم المجاورة. حتى جاء القرن 7 الميلادي حين اعتلى صهوة الأحداث المسلمون من شبه الجزيرة العربية، انتشروا على رقعة الأرض لينشروا عدل الإسلام والتوحيد الخالص لرب العالمين. ففي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية مبلغاً أكملت به مسيرة العهد الراشد لمن سبقه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون قوة ضاربة تقارع أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ. كان فتح طرابلس له من الأهمية الاستراتيجية البالغة، إذ أنها تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط وتستقبل إمداداتها من الإمبراطورية البيزنطية مباشرة من عدة وعتاد وغير ذلك، مما يبقيها صامدة أمام أي تحد. وبعد موافقة الخليفة قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتسيير جيش إليها بقيادة والي بعلبك سفيان بن مجيب الأزدي، ولقطع الإمداد

0: الاستعدادات البيزنطية، بنى المسلمون حصناً مجاوراً لطرابلس يصدون من خلاله أي فرصة لذلك حتى لا يطول أمد حصارهم. وبالفعل ضاق أهل المدينة ذرعاً بالحصار، وهربوا مسرعين من المدينة في قوارب بيزنطية جاءت لإنقاذهم في حلكة الليل خلسة. ففتحها المسلمون وسيطروا على حصونها الثلاثة، فقد أضحت المدينة خالية ممن يحميها. ومنذ ذلك الحين لقبت طرابلس بأرض الرباط لاستقبالها النفوس الزكية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين استمروا في أداء الرسالة التي أنيطوا بحملها وإيصال الإسلام وهديه إلى مختلف البقاع. ومنهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الفتح الإسلامي لطرابلس نقطة تحول تاريخي، فقد انتقلت المدينة من طور إلى طور، وازدادت ازدهاراً أكثر من ذي قبل، فعمرت بالتجارة والصناعة والزراعة لكونها مصدراً متميزاً لأخشاب الأرز، ولأنها كانت محل عناية واهتمام الحكام والولاة. ومنها انطلق أسطول المسلمين البحري مجابهاً إمبراطورية بيزنطة في معركة ذات الصواري. ونظراً لثقل طرابلس وأهميتها، فقد جدد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جدد عمارتها وحصانتها، وجعلها عامرة مطمئنة تفيد إليها الثمار والخيرات من الشام ومصر، وتم توحيدها بعد أن كانت متفرقة لتصبح جنة يطيب العيش بها أكثر من أي مكان آخر، بالإضافة لكونها قاعدة عسكرية مهمة. ولكنها كانت على موعد مع صراعات الدول التي تزامنت مع الخلافة العباسية، حتى استقرت أمورها في عهد بني عمار الذين تولوا زمام الأمور بها، وكانت في أوج عصرها الذهبي. وفي بداية القرن الثاني عشر الميلادي سقطت طرابلس بيد الصليبيين، وأعلنت إمارة من الإمارات الصليبية الأربعة، فتضررت ضرراً بالغاً لم تشهده في العصور السابقة، لا سيما مكتبتها العظيمة المسمى بدار العلم، التي تحوي بداخلها أنفس المخطوطات من شتى العلوم. حتى استعادها المسلمون وفتحوها مجدداً على يد المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون. وبفتح طرابلس الشام تصدع الكيان الصليبي في المشرق، وازدانت طرابلس بالحكم المملوكي الذي ما زالت تحتفظ بشواهده حاضرة في عمرانها ومرافقها الفريدة. والتاريخ ما زال يزخر بأحداث طرابلس وتحولاتها بمختلف المراحل التي لن يسعفنا الوقت لذكرها، إلا أنه يكفينا أن أشعلنا جذوة اشتياقكم لمعرفة المزيد عن مدينة البرتقال والنارنج، طرابلس الفيحاء الغناء، وكما هو الحال في تلك الأقاليم التي ملأت كتب الرحالة عبر التاريخ. وعند صنعاء أرض ملوك سبأ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اعمل شيء جديد في حياتك.
0: أفضل طريقة لعمل شيء جديد في حياتك هو عن طريق إفساح المجال لإزالة الأشياء القديمة والغير ضرورية من حياتك، مثل العلاقات، مثل تنظيف المكتب، تنظيف المنزل، إزالة كل الأشياء القديمة والتي لم تعد تنفع الآن، لأن في هذا الأمر ممكن أنت تجذب الأشياء الجديدة، وبوجود القديم لا يأتي الجديد. تخلص من جميع الأشياء التي لا تساعدك على المضي قدماً وتحقيق الجديد والنجاح.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
2: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن النفس البشرية قد عرفت في تكوينها الأول معنى الخير والشر. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعلمنا أن في الإنسان قوة تهيئه لقبول النصح والتوجيه والتعلم، ولذلك جعل الله الدين النصيحة، ودعانا الله لتزكية النفس لتقبل النصيحة وتقوم بها خالصة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال تعالى: قد أفلح من زكى.

وقد خاب من دساها. والإسلام يدعونا إلى إيقاظ قوانا العقلية وإيقاظ مشاعرنا النبيلة، بشرط أن تعمل تحت راية العقل وبأمر من الشرع، وبذلك نزن الأمور بميزانها الصحيح قبل أن نحكم على قيمتها الحقيقية. ومن المشاعر النبيلة التي يثيرها القرآن الكريم مشاعر الأخوة في الله واحترام الكرامة الإنسانية عامة، وهذا الالتزام هو أخطر ما في المفهوم الأخلاقي كله، وهو ما تفتقده النظريات الأخلاقية الغربية. ومن هنا فإن ما جاء به القرآن في مجال الأخلاق ذو قيمة ليس بالنسبة للحياة العملية للمسلمين أنفسهم، بل بالنسبة لأبناء آدم جميعا وللمخلوقات جميعا. ويترتب على هذا الإلزام المسؤولية أمام الله والجزاء في الدنيا والآخرة، فلا إلزام بغير مسؤولية. وقد حمل الإنسان أمانة المسؤولية بغير قسوة أو عنف ولا إجبار، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإسلام يجعل من الاستطاعة حد الإمكان، ويفسح الطريق إلى مراجعة الخطأ وتصحيحه. والحلال في الإسلام بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن شأن المسلم أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يراه الناس. وتلك هي التربية الخلقية في الإسلام، والإسلام مكلف أن يفعل بالناس ما يحبه الله ويرضاه. ومن هنا يبدو السبيل أمام المسلم واضحا جليا. وميزة الالتزام الخلقي في الإسلام أنه عام وشامل للناس جميعا، وأنه حق وواجب على الناس جميعا، القريب والبعيد، الغريب والقريب، الغني والفقير، الصديق والعدو، المؤمن والكافر. وتلك ميزة الإسلام، ومن شموليته وتساوي الناس جميعا أمام شرعيته. وكذلك فإن الالتزام الأخلاقي في الإسلام يفرض حرية الاختيار بدون إكراه أو إجبار، لا إكراه في الدين، ولست عليهم بمسيطر. فنحن أحرار أمام مسؤوليتنا الفردية بشرط تحمل كل واحد لنتائج اختياره أمام الله ورضاه بذلك. وليس في الإسلام تكليف مع عدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك فإن حالات النفس التي لا تخضع للإرادة لا تكون موضع إلزام، فإن أمور الحب والكراهية والرغبة والرهبة تحتاج معها إلى الإنصاف مع النفس حتى لا يقع الإنسان في أسر متابعة هواه. وعلى المسلم ألا ينقاد للهوى، وعليه أن يقاوم كل ما يحول بينه وبين

0: سلامة التصرف. من هنا كان زوال مبدأ الإلزام يقضي على الغاية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقها، لأن انعدام الإلزام يقضي على المسؤولية، وإذا ضاعت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه وإقامة أسس العدالة. هذا ما يفرق الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق البشرية التي تكيل الآن في العالم بمكاييل مختلفة ومتباينة ومتضاربة، مما يأذن بضياع الأخلاق وفساد الأرض. وهنا أيضا يبرز دور المؤمنين في منع ذلك. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.